بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وبذكره تطمئن القلوب وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيد السادات وفخر الكائنات، سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماوات، وعلى آله الأكابر وصحابته بدور التقى والمفاخر، ومن تبعهم بإحسان من الصالحين والصالحات.

صباح الخير والمحبة عليكم جميعاً، وأهلا وسهلا بكل أحبابنا ومستمعينا بهالصباح الحلو، صباح السبت، صباح نغم الصباح. أحبابنا أنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجي 92.1 FM.

أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية، ومبسوطة كتير أنه أكون معكم بهالساعة، وإن شاء الله تعالى تكون ساعتنا سوا مليانة خير وفائدة وطاقة إيجابية إن شاء الله.

بشكر كل اللي هو معنا على السماع على 92.1 FM وعلى الديجيتال راديو على 2MFM.org واللي متابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب.

ما بننسى كمان الأولاد معطلين عن المدرسة، فمنقول لكل الأهل والأولاد عطلة سعيدة وآمنة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يعني ندعي من كل قلبنا تكون لإلكن وللمعلمات للأهالي والأولاد التلاميذ فرصة للراحة ولوقت حلو مع العائلة، ولكن كمان ما ننسى السلامة على الطرقات والنقاط المضاعفة، خاصة يمكن بهالفترة كتير بيطلعوا من البيت أو بيسافروا أو بيطلعوا أولادهم من البيت، فمنذكركن بموضوع النقاط المضاعفة خلال فترة العطلة، فانتبهوا على السرعة وربط حزام الأمان واستعمال التليفون يعني ما تستعملوه أكيد، وحزام الأمان المطلوب يكون محطوط بشكل صحيح حسب ما ذاكرين، وإلا يعني هالتفاصيل كلها المطلوب السائق يكون بيعرفها، تنتبهوا عليها وعلي معكم بالسيارة يكونوا حاطين حزام الأمان بشكل صحيح، لأنه كل لحظة ما بينتبه فيها الشخص قد يعني تعرضوا لكلفة كبيرة، ونحن أكيد أكيد بهالأيام خصوصا بالغنى عنها.

كمان أحبابنا الكرام منذكركم يعني بـ Daylight Saving Time اللي هو حيتغير وتندفش ساعة لقدام بتوقيت الصيفي اللي ببلش بـ Sunday 4 أكتوبر الساعة 2 صباحا. فمثل ما قلنا بتندفش ساعة لقدام، فبتكون الساعة 2 بتكونوا يمكن البعض منكم بيطلع بلاقيها 2 بعد بيرجع بيطلع بلاقيها صارت 3، يعني أحيان كلنا بتصير فينا، فانتبهوا على هالوقت أو لما تفيقوا الصبح نهار الأحد أكيد الهواتف المحمولة بتتغير أوتوماتيكلي، ولكن الساعة الموجودة بالمنازل عليكم أنه أنتوا تغيروها، والساعة الموجودة بالسيارة كمان مشان ما يصير عليكم تخربط، فزبطوا وقتكم وإن شاء الله تعالى التنين بيكون يعني كل شيء صار تغير وطبيعي، ولكن لما يرجعوا الأولاد على المدرسة للأسبوع اللي بعده صرتوا بتكونوا تعودتوا على هالوقت، تعودتوا على الفيئة يعني حسب الوقت والساعة والتوقيت الصيفي. بنتمنى لكم السلامة والأمان لكم ولجميع أحبابكم إن شاء الله. بحب صبح على جميع مستمعينا الكرام اللي هن عم يراسلونا على الواتساب الخاص بالإذاعة، الحاج أم أحمد، الأخت روعة واللي مصبحين علينا من الصباح الباكر، الأخ حسين، الأخ أبو دنيا، والأخ ديب، ومين كمان في عنا أخوة كتير سبحان الله بيصبح علينا، يعني أحيان قد يفيقوا على صلاة الفجر وبيبعتوا لنا مسجز أو بعد هيك أو لما بيفيقوا على الساعة 7 و8 9 بيبعتوا لنا صبحية، فبنصبح على جميع مستمعينا الكرام ومنرحب فيكم جميعا بهالصبحية الحلوة. أكيد ببرنامجكم برنامج نغم الصباح.

أكيد اليوم هو السبت 21 ربيع من ربيع الآخر من السنة الهجرية 1448 الموافق للثالث من أكتوبر تشرين الأول من سنة 2026. هلا حنخبركم إن شاء الله تعالى بمواقيت الصلاة لليوم ولغدا صباحا إن شاء الله.

بالنسبة أحبابنا الكرام لأذان العصر أو الظهر لليوم فبيدخل الساعة 11:48 دقيقة، أما أذان العصر الساعة 3:19 دقيقة، المغرب 6 دقيقتين، أما أذان العشاء فالساعة 7:23 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد فمننبهكم أنه انتبهوا على هالأمر، بيدخل الساعة 5 تماما، أما الشروق فالساعة 6:28 دقيقة. يعني لاحظنا دغري الفرق، اليوم كان أذان الفجر 4 دقيقتين، عبكرة بصير الساعة 5، اليوم الشروق كان 5:29، غدا صباحا بيكون الشروق الساعة 6:28 دقيقة. أذان الظهر ليوم الأحد بيدخل الساعة 12:47، أذان العصر 24 دقيقة، أذان المغرب الساعة 7:03، أما أذان العشاء فالساعة 8:24 دقيقة. هيدي الأوقات لغدا الأحد، فنرجو الانتباه.

مستمعينا الكرام، بننتقل معكم هلا حتى اخبركم بفقرات برنامجنا لليوم السبت ان شاء الله تعالى. فقرتنا الاولى لليوم يعني وموضوع شيق وجميل ونحتاجه كلنا ببيوتنا مع اهلنا مع ناسنا وحتى بتعاملنا مع بعض، وعنوان فقرتنا الاولى لليوم: عليكم بالخلق الحسن وترك التنازع والشقاق. نعم احبابنا، مشان هيك هيدا الموضوع كتير مهم، لانه الاخلاق الحسنه ما هي كلام منقوله بس، انما هو تصرف وصبر واحترام، ويعني بيتضمن اشياء كتير، وعلينا انه ننتبه على الامور وعلى أشياء كتير بحياتنا حتى ما نخسر حدا عزيز علينا.

أما فقرتنا الثانية لليوم فهي تراثيات، فقرة بترجعنا بالأيام لأيام زمان، لعاداتنا لحكاياتنا والأشياء من أيام زمان بقيت يعني محفورة بذاكرتنا بذاكرة أهلنا أجدادنا، فيها معلومات مفيدة، فيها أشياء بتهمكم بتهم الجميع، فيها بتتضمن مثلا عن جمال الصفات والأخلاق، عن الصداقة وعن العداوة، عن محاسن الصبر والوفاء بالوعد، سبحان الله. وفي أشياء منافع كتيرة كمان حنذكرها من خلالها، ما عليكم إلا أنه تبقوا معنا حتى تتعرفوا على هالأمور كلها. نتمنى تبقوا معنا لهيدي الفقرة لأنه لحتى نتذكر سوا شو كانوا يعملوا أهلنا زمان الصالحين، فنرجع بالعادات لورا حتى نرجع نتذكرها ونطبقها إن شاء الله تعالى بأيامنا الحالية.

كمان أحبابنا الكرام، في عندي قصة قصيرة إن شاء الله تعالى إذا ساعدنا الوقت فحنقلكم إياها. قصة جميلة جدا، فيها معاني كثيرة وفيها عبرة، خصوصا بهالأيام بهالظروف اللي نحن عم نعيشها هلأ. يعني المطلوب ننتبه كلياتنا على حالنا، على كلماتنا، على تصرفاتنا، ما نأذي حدا، ما نجرح حدا، يكون كل خطوة محسوبة، كل كلمة محسوبة. أكيد الواحد يكون المطلوب يكون كل كلمة محسوبة وينتبه عليها، شو بده يطلع من هاللسان، شو بده يطلع من تمه، شو بده يقول في أمور كتيرة. ولكن هيدا الموضوع يعني قصة من الواقع بدنا نحكيها، إن شاء الله تعالى حتنال أعجابكم، ويعني تنبه ناس كتير قد يكونوا واقعين بهالشي. ما حقول هلأ شو عنوان القصة ولا بقلكن إياه حتى تفكروا فيها لتعرفوا، بس هيك شو بمخيلتكن شو بتتوقعوا تكون عن شو هي القصة. بعنوان ثقوب في سور الحديقة. يمكن البعض منكن يكون سمعها والبعض الآخر ما سمع فيها، ولكن هي بعنوان ثقوب في سور الحديقة. يمكن تقولوا شو قلوا علاقة الثقوب بسور الحديقة بحياتنا اليومية؟ ألا علاقة كبيرة كتير، خصوصا يعني للأولاد، للأهل، لنحن تعاملنا مع بعضنا. بس لتسمعوا حتفهموا شو قصدي، ولكن اللي هيك تخيل أو اجته فكرة على راسه شو ممكن تكون القصة، يعني بمختصر تبعتولي إياها بكم كلمة، بعتولي على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410 8 30 930.

رجعنا لكم أحبابنا ونلقيكم هلأ إن شاء الله تعالى. حنكون مع الأحوال الطقس بسيدني وضواحيها لليوم واليوم السبت وبكرة الأحد. اليوم الأجواء حسب ما ذكرين غائمة مع فرصة كبيرة، يعني مثل ما شايفين بعض المناطق لهطول الأمطار، وممكن تكون حسب ما ذكرين في عواصف رعدية خصوصا بعد الظهر وخلال المساء. أكيد يعني أحيانا بنذكر يمكن ما بتشوفوها، ولكن بمناطق أخرى أو بمناطق مثلا بعيدة عنا بيكون فيها الأمور أو بنسمع فيها يمكن على النيوز بعدين. درجة الحرارة بسيدني حوالي هلأ 24 درجة كحد أقصى، والليلة بترجع بتنزل الحرارة لتوصل لحوالي 11 درجة. أما بكرة الأحد فالأجواء أفضل حسب ما ذكرين، ومتوقع أنه يكون النهار غالبا مشمس مع إمكانية ضعيفة لزخة مطر، وفي احتمال لعاصفة رعدية صباحا أو بعد الظهر الله أعلم. والحرارة حتكون غدا للأحد حوالي 25 درجة، أما بالليل حتى ترجع تنخفض لل 11 درجة والله أعلم.

ابقوا معنا مستمعينا الكرام مع هالصباح الحلو وصباحكم نغم وفرح إن شاء الله تعالى. لحظات بنبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم، فابقوا معنا.

عليكم بالخلق الحسن وترك التنازع والشقاق. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين. أما بعد أحبابنا الكرام، فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. أهل الله تبارك وتعالى، أهل الصدق والوفاء والصفاء، العارفون بالله تعالى، العلماء العاملون، الخائفون الخاشعون، الساجدون الراكعون، تحلوا بالخلق الحسن وأقبلوا على بذل المعروف. فكم هو حري بنا أحبابنا الكرام أن نتحلى بالخلق الحسن وأن نقبل على بذل المعروف. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجاب فيه صاحبه أبا ذر رضي الله عنه عن وصاياه الشريفة التي ترفع من شأن العامل الملتزم بها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بخصال من الخير، أوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني بأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله.

فيا أحباب رسول الله، الخلق الحسن وبذل المعروف من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ومن خلق النبي العربي الكريم عليه الصلاة والسلام ما قاله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام صاحب الوجه الحسن والخلق الحسن، أوصانا ببذل المعروف والخلق الحسن. فما هو الخلق الحسن؟

أحبابنا الكرام، حسن الخلق هو بذل المعروف وكف الأذى. قال عبد الله بن المبارك في وصف الخلق الحسن: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. العبر في الدين كثيرة، ولكن الشأن في الاعتبار والاتعاظ. العبر في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كثيرة، وفي كلام الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان مواعظ وعبر، شمائل حسنة وخصال حميدة. إذن فلما التنازع؟ فلما يظلم كثيرون أنفسهم وغيرهم؟ والعبر كثيرة، والمواعظ وفيرة، والآيات البينات ثابتة واضحة، والأحاديث الشريفة الصحيحة ثابتة واضحة. لأن الشأن في من يعمل فيما تعلم، الشأن في أن تطبق ما تسمع من علوم الدين وآداب الشريعة وسلوك الصالحين.

عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر أن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا حتى يشكر نعمة ربه عليه، وحتى لا يزدر المرء نعم الله التي أسبغها عليه. ففي أمور الدنيا يا أخي، انظر إلى من هو أقل منك مالا، وأضعف منك جسما، وأقل ذرية، وأكثر بلاء، وأشد أمراضا، لتنظر في نفسك فتقول: الحمد لله على كل حال.

أخي المسلم، أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بحب المساكين والدنو منهم ومعاشرة أهل الفضل، وليكن أصدقاؤك وأصدقاء أولادك من أهل العلم والفضل، ليكن طلبة علم الدين من أهل الأدب والسلوك الحسن في الشريعة أصدقاء لك ولأولادك، ولا تعاشر أهل السوء ولا تأذن لأولادك بمعاشرة أهل السوء. وكذلك الأمر بالنسبة لزوجتك، فإن صاحب السوء ساحب، وكثيرون من الآباء في غفلة عن هذا يتركون أولادهم فيفاجؤون فيما بعد بأن ولده صار عضواً في لجنة لف سجائر المخدرات وفي شم الكوكايين أو الاتجار بالهيروين، أو أن ابنته صارت عضواً في مرقص يراقصها فلان وفلان، والعياذ بالله تعالى. نعم أحبابنا الكرام، كل ذلك بدعوى الحضارة، كل ذلك بدعوى التمدن. أما دين الله تبارك وتعالى فكثيرون يظنون أنه للمساكين والفقراء والذين شابت رؤوسهم وصاروا على حافة قبورهم، أما الشباب والأغنياء والرجال والنساء الذين في مقتبل عمرهم فقلما يلتفتون إلى الالتزام بأحكام دين الله تعالى. أخي قل الحق ولو كان مرا، اتهم رأيك، اتهم نفسك، لا تكن مستبدا برأيك، ولا يكن همك أن يغلب رأيك رأي إخوانك، تعاونوا على البر والتقوى، ولا يكن همك أن تتفرد برأيك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه وكان يستشير.

أخي في الله، صل رحمك، لأن تفكك المجتمع اليوم وما يعانيه من فتن وأوبئة سببه عدم الترابط الديني الأخوي الذي حض الله عليه في القرآن وأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض من الناس لا يعرفون خالاتهم ولا عماتهم ولا أخوالهم، بل ولا يزور جده ولا جدته إلا بعد 10 سنين حينما يأتيه خبر نعيه فينتظره خارج المسجد ليسأل فيما بعد: ماذا ترك لنا من وصية أو تركة؟

نعم يا أخي، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي تفرج الهم بإذن الله تعالى، ومعناها لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. فعلموا أولادكم صلة الرحم، وعلموهم ما لصلة الرحم، وعلموهم أن يزوروا جداتهم وأجدادهم وخالاتهم وعماتهم، وأن يقرأوا لكم القرآن بعد مماتكم، وأن يدعوا لكم ويزوروكم في قبوركم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها.
1: أنا عبد، أنا مسكين،
2: أنا عبد، أنا مسكين.
0: بحب رحب بالأخ أبو هيثم، بقول لك أهلا وسهلا فيك معنا وعليكم السلام، وكمان يسعد لنا صباحك. كمان بحب صبح على الأخت زينب بن قدور وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لي صباحك وبيسعدني تكوني معنا على السمع. بارك الله فيكي، أحبك الإله الذي أحببتني من أجله.
1: أباب الله
0: حبيبتي منورة الإذاعة بوجودكم معنا.

0: أحبابنا، فاصل إعلاني قصير وبعده رجع لكم إن شاء الله تعالى لنكون مع فقرتنا الثانية لليوم.
1: Sponsoring to MFM.
2: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
3: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-8769-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
2: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
4: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
5: Get the power from Tyre Power Liverpool.
1: A 2MFM sponsor.
6: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر.
7: ومحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
6: السر هو سمنة الذرة النباتية.
7: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
6: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
8: أنا أريد أسكن جوعان.

منذكر الجميع بالأخص اللي هلأ انضم لنا بالنقاط المضاعفة للمخالفات أثناء القيادة، هي كانت لمدة 4 أيام، فهي أوريدي هلأ بلشت من يوم الجمعة وحدلا لغاية منتصف ليل يوم الاثنين 5 أكتوبر. فنتمنى عليكم تنتبهوا على هالأمور، حيتم تطبيق نظام النقاط المضاعفة للمخالفات بهالفترة على السرعة، استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة الموبايل، وعدم وضع الحزام الأمان وعدم وضعه بشكل صحيح، وعدم وضع الهلمت للي هني على الدراجات النارية. فبنتمنى عليكم القيادة بأمان وبزيادة الحرص والانتباه على أنفسكم وأحبابكم إن شاء الله تعالى. بحب صبح على الحاجة خديجة وبقلك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك، وكمان بهديكي هالإنشودة اللي عم كنا عم نسمعها.

محاسن الصبر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن صبرت مضى أمر الله وكتبت مأجورا، وإن جزعت مضى أمر الله وكتبت مأزورا. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الصبر كفيل بالنجاح، والمتوكل لا يحتسب ظنه، والعاقل لا يزل بأول نكبة ولا يفرح بأول رفعة. وجاء في كتاب يتيمة الدهر: الصبر صبران، فاللئام أصبر أجساما، والكرام أصبر نفوسا. وليس الصبر الممدوح صاحبه أن يكون قوي الجسد على الكد والعمل، فإن هذا من صفات الدواب، ولكن أن يكون للنفس غلوبا وللأمور محتملا. وسئل أحد الحكماء: ما علامات حسن التوفيق؟ قال: من علاماته الصبر في الملمات والرفق عند النوازل. وقال عبد العزيز بن زرارة الكلبي لما جاءه نعي ابنه: للموت تلد الوالدة. قال سويد السدوسي: أيا صاحبي، إذا رمت أن تكسب العلا وترقى إلى العلياء غير مزاحم، عليك بحسن الصبر في كل حالة، فما صابر فيما يروم بنادم.

شراب البن. يروى عن الشيخ محمد البكري الصديقي أنه كان يشرب قهوة البن لتعينه على سهر العبادة، فقال عنها: شربنا قهوة من قشر بن تعين على العبادة للعباد، حكت في كف أهل اللطف صرفا، زبادا ذائبا وسط الزبادِ.

الوفاء بالوعد. أحبابنا، قال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل. وقيل: العذر الجميل خير من المطل الطويل. يقول صالح بن عبد القدوس: يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ومن أمثال العرب: كلام كالعسل، وفعل كالأسل، والأسل هو الرماح. قال الميداني في مجمع الأمثال: إنه يضرب في اختلاف القول والفعل. وهو يذكر بمثل آخر يقول: يدهن من قارورة فارغة، أي يعد ولا يفي بالوعد. والوفاء بالوعد من شيم النفوس الكريمة والخلال الحميدة. يقال: الوعد وجه والإنجاز محاسنه، والوعد سحابة والإنجاز مطره. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لكل شيء رأس، ورأس المعروف تعجيله. وجاء في الحديث الشريف: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال الشاعر: لا كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد، فلا تعد عدة إلا وفيت بها، واحذر خلاف مقال للذي تعدُ.

لذة الماء البارد. استسقى الشعبي على مائدة قتيبة بن مسلم فقال قتيبة: يا أبا عمرو، أي الشراب أحب إليك؟ فقال: أعزه مفقودا وأهونه موجودا. فقال قتيبة: اسقوه الماء. قيل في الماء البارد ثلاث خصال: يلذ ويهضم ويخلص الحمد. فقعقعة الثلج بماء عذب تستخرج الحمد من أقصى القلب.

جمال الصفات والأخلاق. تقول العرب: إن الجميل ليس صاحب الشكل الحسن، ولكن من تكون صفاته جميلة وأخلاقه حميدة. وتقول: جسم البغال وأحلام العصافير، لأصحاب الأجسام الكبيرة والعقول الناقصة. وفي هذا المعنى يقول الفارس الشاعر عمرو بن معد كرب الزبيدي: ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا، إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. والمعادن هي الأصول، والمناقب هي الأخلاق. ويقول الفرزدق: ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقوله. ويقول أبو الطيب المتنبي: وما الحسن في وجه الفتى شرفا له إذا لم يكن في فعله والخلائق. وما بلد الإنسان غير الموافق، ولا أهله الأدنون غير الأصادق.

الصداقة والعداوة. قال ابن المرزبان الكاتب: سمعت الخليفة المطيع لله يقول: صديقك صديقك، وصديق صديقك صديقك، وعدوك عدوك، وصديق عدوك عدوك، وعدو صديقك عدوك، وعدو عدوك صديقك. قال ابن عباس: إن الذباب ليقع على صديقي فيشق علي. وقيل: الصاحب كالرقعة في الثوب، فلينظر الرجل بما يرقع ثوبه. وقال الصنوبري: يا ناصحا ما زال يتبع نصحه، غشا إذا نصح الصديق صديقه، فله العزاء يروم لست أرومه، قلت السلو يطاق لست أطيقه. وسئل عدي بن حاتم الطائي: ما أثقل الأشياء عليك؟ قال: اختيار الصديق ورد السائل والطلب من اللئيم. فقيل له: ما أضر الأشياء للرجل؟ قال: كثرة الكلام وإفشاء الأسرار والثقة بكل أحد.

القمح في تعبير المنام. أحبابنا الكرام، لقد جعل الله النهار معاشا والنوم سباتا، وفي النوم يرى المرء الرؤيا التي لها علم خاص لتفسيرها يسمى علم التعبير، وهو من العلم اللدني الذي يؤتيه الله لمن يشاء من أوليائه الصالحين، فلا يجوز أن يفسر المنامات من هو ليس أهلا لذلك. وما نورده هنا أحبابنا الكرام هو من قبيل الاستئناس، ننقله من كتاب تعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبد الغني النابلسي، ومن منتخب الكلام في تفسير الأحلام للإمام محمد بن سيرين رحمهما الله تعالى. يقال: القمح في المنام يدل على المال، وربما كان ذهبا، وإن رأى أنه حصل على القمح فهو يحصل على الذهب، ومن رأى أن فمه أو بطنه أو جلده ملآن قمحا يابسا فإن عمره قد نفد فليتق الله.

قيل من رأى أنه يأكل قمحا رطبا يرزق توفيقا للطاعات، أما إن كان القمح يابسا أو محمصا فلا خير فيه. أما الدقيق أي الطحين فيؤول في المنام بمال حلال بغير مشقة، أما العجين فإذا كان من دقيق الشعير فهو صلاح وسداد في دين من يعجنه، وعجين دقيق الحنطة فيه نفع كثير إذا تخمر، أما إذا لم يتخمر وكان فطيرا فليس بمحمود، وإذا حمض العجين فهو خسران. مستمعينا، أما رؤيا الخبز فهو زوال الغم، ومن رأى أنه وجد نصف رغيف في مكان فمعناه أنه مضى نصف عمره، وأكل خبز الشعير في المنام يدل على الزهد والقناعة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
1: Sponsoring to MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
1: الطعم
3: الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

بلادنا مولانا. مستمعينا الكرام، مثل ما وعدتكم في عنا قصة قصيرة فيها مغزى، قصة من الواقع لحتى ننقلكم إياها، اللي يعطينيكم عنوانها هي بعنوان ثقوب في سور الحديقة بالفنس يعني تبع الجنيني. حب والد إنه يساعد ابنه إنه يتخلص من خصلة مزمومة كتير عنده، فنصحه وحاول معه بأكثر من مرة وبكذا طريقة، ولكن كل محاولاته ما أدت لتغيير حال ابنه، على إنه يعني قرر بيوم من الأيام هيدا الأب وبطريقة جديدة وفريدة يقول لابنه ويعلمه إياها مشان ما يكون سريع الغضب، لأنه كان ابنه سريع الغضب وكان عنده انفعالات حادة كتير، ولما بيغضب بيتفوه بكلمات جارحة. فشو عمل أبوه؟ فكر بطريقة أنه يغير له هالسلوك اللي عنده، فأعطاه كيس بقلبه مجموعة من المسامير. وشو قال له الأب لابنه؟ وصى أنه كل ما غضب يضق مسمار من هالمسامير بالفانس تبع الحديقة اللي هي موجودة دير من دار البيت. كل مرة بيغضب يضق مسمار، كل مرة بيغضب يضق مسمار. فبأول يوم اللي بلش فيه بضق المسامير، يا ترى كم مسمار ضق؟ يعني معناته قد بيطلع خلقه هيدا الصبي. 37 مسمار ضقوا بسور الحديقة اللي هو الفانس تبع الحديقة. فقديش معناته كان بينفعل وبيطلع خلقه وبيتفوه بكلمات يعني منا منيحة أبدا. ولكن مع مرور الوقت كان عدد المسامير عم يقل، فاكتشف هيدا الولد أنه التخفيف من الانفعالات أسهل بكتير من أنه يروح وكل ما غضب يضق مسمار بسور الحديقة. وهيك بلش يفكر منيح قبل ما يقول أي كلمة أو يخطئ مع أبوه، مع أخوه، مع جيرانه، مع رفيقه، مع أي شخص. حتى صار يربط بين هالمواضيع كلها، لحتى إجا يوم ما ضق هيدا الولد ولا مسمار بالفنس الحديقة، لأنه بالآخر الحمد لله نجح أنه ما ينفعل كل اليوم أو ما يغضب على الإطلاق. وكتر ما فرح الولد راح وخبر أبوه بهالأمر أنه اليوم ما ضق ولا مسمار. فشو اقترح عليه أبوه لما هيك شاف وعرف؟ قال له هلأ بدي إياك تقيم المسامير اللي دقيتها بكل مرة بتنجح فيها بأنه ما تغضب. فمرقت الأيام ونجح هيدا الولد من أنه يقبع كل المسامير يرجع اللي دقه بالأول. فاستطاع أنه يجتاز هيدا الاختبار والتدريب ويهذب نفسه ويحفظها بدون ما يغضب. وهيك بسرعة لما صار معه الأمر وانتهى منه وما عاد يغضب كتير وما عاد يتفوه بكلمات وألفاظ نابية، فخبر أبوه أنه نجح بالاختبار وبالتدريب وبأنه جميع المسامير قامة من سور الحديقة وما بقي منه ولا مسمار واحد. ففرح الأب أكيد باللي عمله ابنه وأخده لابنه وراح على الفانس الحديقة. قال له بالفعل أنت نجحت بهيدا الاختبار، أنت عملت عمل عظيم بيستحق التقدير. بس قال له لابنه شوف انطلع على الفانس الحديقة منيح، تأمل فيه منيح، شو صار فيه؟ صار فيه ثقوب اللي أنت عملتها بالمسامير اللي دقيتها. قال له شوهت المنظر الفانس وما حيعود الفانس أو سور الحديقة على نفس المنظر اللي هو كان عليه من قبل وبنفس الطريقة. فقال له لما بتغضب وبتتفوه بكلمات صعبة فأنت يا حبيبي عم تترك جرح كبير بنفوس الآخرين، تماما مثل ما تركت الثقوب بسور الحديقة. قال له يمكن أنت عم تعتذر منهم، ولكن
ما تنسى أنه كل ما قمت مسمار من السور عم تترك أثر فيه، عم تترك جرح كمان بنفوس الناس اللي أنت جرحتهم. قالوا الجراح اللي بتسببها كلماتنا اللاذعة تماماً مثلها الثقوب اللي بتحدثها المسامير اللي هي بالسور. سبحان الله، شوفوا هالاختبار اللي عملوا الأب لابنه، أنه كيف علمه بأي طريقة. قال له كل ما تختلف أو كل ما تغضب دق مسمار، كل ما تغضب دق مسمار، لحتى نجح أنه بطل يدق ولا مسمار. قال له هلأ بس تنجح أنه ما تغضب قيم مسمار. فلما قيمهم كلهم قال له شوف شو عملت، تركت أثر مثل ما أنت بتترك الكلمة اللاذعة بقلوب الناس وبنفوسهم. يعني أحبابنا الكرام، عندي نصيحة، أنه مين قال أنه أخلاقنا السيئة هي خارجة عن سيطرتنا؟ بالفعل يعني، وصح أنه قد يصعب علينا التغيير، يعني في ناس كتير صعب عليها أنه تغير، في ناس نص نص، في ناس هين عليها أنه تغير، خاصة إذا كبرنا على هيدي الحال. ولكن أحبابنا الكرام بقلكم أنه العمل على تحسين الخلق بابه دوماً مفتوح، ما حيتسكر، ما يعني إن شاء الله تعالى ما بيتسكر أمامنا. ولكن سواء كان هالشي مع زملائنا بالعمل، تربيتنا لأولادنا، إخواتنا، أصدقائنا، جيراننا، يعني ما حيكون صعب كتير أنه نشتغل على تهذيب نفسنا وتهذيب الذات. ففينا كلياتنا نشتغل عليها. ما يقول أنا سريع الغضب، أنا بعصب، أنا بغضب، ما بقدر، ما بتحمل، ما فيني شوف الشواز قدامي وإسكت. بيقدر الشخص يدرب حاله، يمرن حاله على أنه ما يغضب وما يكون سريع الغضب، ويشتغل على نفسه ويعامل الناس مثل ما هو بيحب أنه الناس تعامله. ما هو بده يجي من فوق على الناس ويغضب عليهم وهو ينسم بدنه ويقول كلمات نابية ولكن ما حدا بيسترجي يغلط معه. مش هيك بتكون الحياة، مش هيك بيكون التعامل مع الناس، مين ما كانوا يكونوا، لو أولاده، لو زوجته، لو زوجة، لو العمال بالمكان العمل، لو الجيران، لو أي شخص بالمدرسة، وين ما كان. حلو اللي يكون الواحد عنده ألفاظ حلوة وجميلة يتعامل فيها مع الناس. الكلمة مثل ما بيقولوا الحلوة طالعة والبشعة طالعة، فليش ما نطلع الحلوة بدل ما نطلع البشعة، ونكون نحبب الناس فينا بدل ما يكرهونا، ويدلوا يتذكرونا بعد ما ماتنا، يقولوا الله يرحمه فلان كان معاملته كتير حلوة معنا، كان ألفاظه جميلة، كان ما كان سريع الغضب. يعني هذا الشيء كله بيترحموا علينا بعد ما ماتنا إذا كنا معاملتنا حلوة مع الناس، ما بنترك أثر غليظ بقلوب الناس، بنترك أثر حلو وطيب. فبنتمنى يكون هالكلام يعني ما يكون قاسي عليكم. بلش بنفسي وبعدين يعني بنصحكم لكم ما يكون الواحد سريع الغضب. مستمعينا الكرام، عنا شوية وقت لحتى ناخد بعض الاتصالات إن شاء الله تعالى. حأعطيكم حديث وحأعطيكم سؤال الحلقة، منحاول إذا في مجال نعطي هيك سؤال خفيف وسريع إن شاء الله تعالى لحتى تجاوبونا عليه. اللي بيحب يجاوب على الواتساب، اللي ما بيتصل وإلا اللي عادة بيتصل ما حأخد جوابه عن الواتساب إلا إذا ما بده ينزل اسمه بالقرعة أو يعني لا يربح شيء.

مستمعينا الكرام، قبل ما نبلش بأخذ الاتصالات حقلكم الحديث اللي حنتذكر ونحن وياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. برجع بعيد: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هيدا الحديث اللي حنتذكره نحن وياكم إن شاء الله تعالى.

في عندي سؤال الحلقة كمان حقلكن إياه. أحد الصحابة أسلم بعد 13 رجلا، ولما مات بكى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله بين عينيه ودفنه في البقيع ووضع حجرا على قبره، فسئل عن ذلك فقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وأصبح كلما توفي أحد من المسلمين يقولون: أين ندفنه يا رسول الله؟ فيقول: عنده. من هو؟ هل هو أسعد بن زرارة أم مصعب بن عمير أم عثمان بن مضعون؟ هيدا هو سؤال الحلقة اللي بحب يشارك فيه معنا. بتقدروا تتصلوا على 9707-2747.

0: مستمعينا الكرام، حنبدأ بأخذ الاتصالات تباعا إن شاء الله تعالى. منشوف مين في معنا بأول اتصال لليوم. منقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت روعة.
1: أهلا بك، تحية لكل المستمعين مستمعات محبين الإذاعة الطيبين إن شاء الله.
0: بارك الله فيك وأنت من ضمنهم
1: إن شاء الله.
0: حبيبة قلبي بارك الله فيك. آمين. تفضلي حبيبتي، منبلش بالحديث.
1: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
0: نعم.
1: الله يرزقني وإياكم حسن الخلق.
0: اللهم آمين. بارك الله فيك يا حبيبة قلبي.
1: لو سمحتي بتعيدي
0: احتمالات.
1: نعم لو سمحت.
0: نعم. هل هو أسعد بن زرارة أم مصعب بن عمير أم عثمان بن مضعون؟
1: أول اسم شو قلتي عنه؟
0: أسعد بن زرارة.
1: احتمال، هو يعني مني متأكدة احتمال.
0: طيب حطينا الجواب عنا. شو رأيك بهالقصة اللي قلناها؟
1: يا سلام، ما شاء الله، يعني دار عبرة.
0: نعم نعم، يعني على أنه يعني كمان الشخص
1: يعني على أخلاقنا، يعني هي بدها هاد النفس من أول.
0: صحيح صحيح، مزبوط، سبحان الله. حلو يعني الواحد يكون عنده أخلاق حلوة،
1: بيفتكروه ساكت لأنه شخصيته ضعيفة.
0: أيوة، أو ما بيعرف يحكي.
1: نعم.
0: فسبحان الله ما بيعرفوا انه هليك. حتى زين العابدين رضي الله عنه، نعم، لما كان عم يصب الشخص قال له انه ما رد عليه، قال له انا عم اقول لك لألك، عم حكيك لألك، اياك اعني. نعم. قال له عنك اغضي.
1: سبحان الله.
0: نعم. يا الله يجعلنا منهم.
1: امين
0: حبيبة قلبي بارك الله فيك
1: وفيك.
0: هلا ما حنكتر اسئله الا. أيوة. انه عندي هأعطي بس كلمة واحدة، الضاد اللي بيحب. ما ضد. نعم. نام.
1: استيقظ.
0: بارك الله فيك، بتقدري ترجع تتصلي فيني.
1: بارك الله فيك. آمين. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا كتير لك يا أخت روعة. حنيخذ الاتصالي اللي بعده. بظن
2: الأن عماد.
0: أهلا وسهلا فيك يا عماد، كيف أحوالك اليوم؟
2: صباح الخير. صباح. السلام عليكم. كيفك حجيرة؟ الحمد لله رب العالمين.
0: السلام.
2: ساعة شوب وساعة شتاء وساعة برد وساعة جنبة ساعة ما بعرف شو. سبحان الله.
0: هلأ بهالوقت هو هيك الطقس بيبقى، سبحان الله.
2: بس مرض مرض هيك.
0: نعم نعم، بده يلتبه الواحد كيف يتعامل مع هالأوقات.
2: شفتي القصة اللي انت كنت عم تحكي عليها؟ هتفت لي هالقصة، حلوة كتير كتير.
0: ايه صحيح.
2: تعرفي شو بدي اعمل مثله؟ ليش بدي اعمل مثله؟ بس بدي اغضب بروح بدق مسمار بالفنس عندي مشان ما اغضب.
0: ليش انت بتغضب؟ ما انت رايق كتير.
2: لا ابو الايزا، ايزا شنو هذا؟ بدي واحد بدي اغضب.
0: ماشي
2: اذا كان فعل الماضي يعني مثل ما بنقول نحن.
0: طيب ماشي،
2: بدي نغضب او نزعل او بدي اتحرس من حدا.
0: نعم.
2: بدي ما اتحرس من حدا بروح بتحرس بالمسمار.
0: ايه بتفش بدق مسمار بالحديقه. نعم طيب.
2: وفش خلقي.
0: لا ان شاء الله ما بتغضب.
2: هذه زياد مثل ما بقولوا ان شاء الله، فيش خلق فيش مصاري ما فيش.
0: ها هيدي للمصاري. طيب يلا بنبلش بالحديث.
2: يلا تفضل.
0: يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: أكمل المؤمنين إيمانا.
2: أكمل المؤمنين إيمانا.
0: أكملوا أحسنهم خلقا.
2: أحسنهم خلقا.
0: نعم أحسنهم خلقا.
2: يكون حاج جهاد يسلم لها الإذاعة الطيبة المحبة. ما بعرف أنا بحبها قد إيه العالم بحبوها.
0: كتير.
2: أنا بحبها أكتر. أيوة بس أنا أكتر منهم.
0: نعم بارك الله. أدهني
2: إذا بحبها مليون مرة، أنا بحبها عشرة مليون مرة.
0: بارك الله فيك يا عماد، شكرا كتير.
2: عن جد والله من القلب، من القلب والله من القلب. بعزهم. نعم. بعزهم بإذن المحبة كلها بالإذاعة والمستمعين، بعزهم كتير.
0: نعم شكرا كتير.
2: بس أسمع أصواتهم عن جد بفرح.
0: الحمد
2: بفرح.
0: لله الحمد لله بارك
2: الحمد
0: الله
2: فيك. الله خلي هالإذاعة الطيبة الكريمة. شكرا. واللي بقلب الإذاعة كمان.
0: نعم شكرا لا يا عماد. طيب إذا قلت لك كلمة يعطيني ضد كلمة ذهبة.
2: راح.
0: لا بديها غير، يعني كلمة إنه ما هيك مثل العامية ما منقولها راح. ذهبة الأبوزيت تبعيتها شو هي؟ زراح. شو بدي كلمة تانية ضدها؟
2: ذهب يعني؟
0: إذا ذهب بدي كلمة ضد الأوبوزيت تبعيتها شو بيصير؟ إذا واحد راح ولكن بعدين رجع
2: فاضي،
0: رجع شو؟
2: فاضي يعني؟
0: لا لا، إذا شخص، إذا بنتك مثلا راحت من البيت بعدين ترجع شو بنقول؟
2: رجعت.
0: إيه بس إذا قلنا ذهب يعني
2: opposite.
0: إيه opposite شو هي؟
2: رجع،
0: جاء أو رجع. رجع نعم
2: جاء. شكرا كثير. أول سؤال الحلقة.
0: إيه نعم، شو هو؟
2: أنت من أول سؤال الأول أسعد.
0: إيه طيب،
2: أول جواب.
0: شكرا يا عماد.
2: إلي مخابرة تانية؟
0: في إلك مخابرة تانية إن شاء الله تعالى.
2: حد الجهاد سلامتي، سلامتي الغرض.
0: إيه بارك الله فيك.
2: أنا أعطيه أعطيه على الحاج الجهاد.
0: إيه مزبوط، شكرا كثير لإلك. وصلت وصلت، بارك الله فيك إن شاء الله تعالى. هلأ الأسبوع الجاي بنحطها على الهواء.
2: ما حطتوها اليوم.
0: بدك حتى اليوم من حتى اليوم، شو رأيك؟ بدك؟
2: أدوم كير.
0: أوكي
2: أدوم ماي
0: إن شاء الله تعالى.
2: أنت شو بتحكي؟ شو بتلاقي المناسب عملية؟
0: ماشي ماشي إن شاء الله تعالى.
2: ماشي الحال. الله يبارك فيكم وحبوبي هالإذاعة. بدي أقول لكم هذه الشعرية شوي للإذاعة في مجال وان ثانية.
0: معلش خليها للأسبوع الجاي لأنه هلأ ضاء الوقت كتير.
2: إيه إيه إيه إيه خليها للأسبوع الجاي.
0: ماشي شكرا يا عماد. أوكي. شكرا.
2: الله يبارك فيكم.
0: آمين.
2: يلا سلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مع السلامة. الاتصال اللي بعده الأخت رضا، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وغلا.
3: أهلا فيكي، كيف صحتك اليوم؟
0: الحمد لله، كيف أحوالك؟
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله حبيبة قلبي. تفضلي، بس عم نحاول نجيب الخط. مش بشو منبلش؟ بالحديث؟
3: بالحديث إن شاء الله.
0: نعم تفضلي.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
0: نعم بارك الله فيك. وبالنسبة لسؤال الحلقة،
3: أنا بقول للصحابي عثمان بن مظعون.
0: طيب بارك الله فيك يا أخت رضا. بدك كلمة تعطيني ضده؟
3: أعطيني كلمة.
0: حي، إنسان حي مثلا.
3: ميت.
0: ميت صحيح، بارك الله فيك حبيبتي.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. شكرا كثير على اتصالك. بناخذ الاتصال اللي بعده، بس ما بعرف ليش ما عم يمشي حاله. حنحاول بعد مرة إن شاء الله تعالى. الأخت زينب، كم مرة يمكن راح الخط منا؟
4: ألو.
0: ألو.
4: السلام عليكم، كيف مرات
0: ورحمة. إيه سبحان الله، ما بعرف شو عم يصير بالخطوط. الحمد لله حبيبة قلبي، بارك الله فيك، طمنيني عنك.
4: الحمد لله، كيف كنت حبيبتي؟
0: الحمد لله رب العالمين، تسلمي بارك الله فيكي. طمنيني عن زوجك كيفه؟
4: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. بلغي سلامنا له. منبلش بالحديث.
4: منبلش أرد من وراك.
0: يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
0: أكمل المؤمنين إيمانا.
4: أكمل المؤمنين إيمانا
0: أحسنهم خلقا.
4: أحسنهم خلقا، عليه ألف صلاة وسلام يا حبيبي يا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لسؤال الحلقة،
4: السؤال الأول، الجواب الأول إن شاء الله.
0: الجواب الأول، طيب سجلنا عنا. بتحبي أعطيكي كلمة بتعطيني ضده؟
4: يلا إن شاء الله.
0: إذا قلنا كلمة ممنوع شو ضده؟
4: مسامح.
0: لا ممنوع، يعني ممنوع تدقري هيك، ممنوع تعملي هيك، ممنوع كذا،
4: يعني فيكي تدقريها.
0: ايه شو الكلمة المضبوطة؟
4: على راس لسان يا الله.
0: كمان بالميم.
4: ممنوع. مسموح.
0: مسموح، هيدي هي. شكرا كتير لأليك، بارك الله فيك يا أخت زينب.
4: وفيك نهاركم سعيد إن شاء الله.
0: ونهارك أسعد حبيبة قلبي، شكرا كتير على اتصالك.
4: الله يبارككم.
0: مع السلامة، باي
4: باي حبيبي.
0: طيب هناخد هلا اخر اتصال. الحاجة ام وسيم، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: كيف احوالك حبيبه قلبي؟
5: الحمد لله، مشكور الله. كيف الجميع؟
0: الحمد لله، الحمد لله بخير وسلامه.

0: وهلأ بده يبلش القرآن. جوابك صح، هو عثمان بن مضعون. يعني ما في إلا أنت ورضا جبتوا الجواب صح، بارك الله في كلنا. ولهون بيكون انتهى برنامجنا، وبشكرك كتير على اتصالك ومشاركتك معنا، سريت كتير بسمع صوتك يا حجة.
1: أنا كمان بنسار كتير بالإذاعة وبأصواتكم الجميلة والدروس المفيدة.
0: حبيبة قلبي، هيدا الكلام الجميل، يعني بهيك بتفشنا لأستاذة تفشي لقدام. الله يكرمك ويعزك، بس بدنا ندعو لنا ليلي.
1: الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولكم الختام، ويرزقنا الفردوس الأعلى، ويرزقنا رؤية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.
0: آمين آمين، وإياكي والسامعين إن شاء الله تعالى يا حجة، ونكون من الهيك اللي عندنا أخلاق حسنة.
1: هذا المهم. الله سبحانه وتعالى يحسن لنا أخلاقنا ويجعلنا من الصالحين.
0: نعم، يعني سبحان الله، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كمان قال كما حسنت خلقي فحسن خلقي. بارك الله فيك حجتنا، شكرا على اتصالك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. ألف شكر لك يا حجي. لحظات منرجع لكم مستمعينا الكرام.

إذن رجعنا لكم مستمعينا الكرام لنعطيكم أسماء الرابحين أو الرابحات. الأخت أم وسيم تربح معنا $50 كاش. ألف مبارك لك يا حاجة أم وسيم، جبتي سؤال صح. والأخت رضا بتربحي معنا هدية مقدمة من فاعل خير. ألف مبارك لكم، إن شاء الله تعالى ملتقانا فيكم النهار الأربعاء بإذن الله تعالى. ما تنسوا تغيير الوقت وما تنسوا النقاط المضاعفة، انتبهوا بالسير على الطرقات، ما تسرعوا، حطوا لقشات السيت بيلت منيح، وانتبهوا على اللي معكم بالسيارة يكونوا حاطين السيت بيلت بشكل صحيح، وما تسرعوا وما تحكوا على الهاتف، واللي على البايك يحطوا الهلمت مشان ما يتعرضوا لأي غرامة انتوا بالغنى عنكم عنا. والله يحفظنا وإياكم جميعا إن شاء الله تعالى. وإلى الملتقى، أستحفظكم الله وإلى اللقاء. وهلأ مستمعينا الكرام بترككم مع تلاوة عطيرة من القرآن الكريم لحتى يحين موعد أذان الظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

ربيتوني وكنت صغير وحملت همي بكير، يا ما بكيت ولا أفرح لألكم ممنون كتير. ما في رد المعروف ووفي الفضل علي، هدية قلبي هالكلمة المليانة بالحنية. كتير بحبك يا أمي، كتير بحبك يا بيي.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهاتفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم صوت صفير البلبلي.
1: حجية وينك؟ حجية
0: بالحديقة، بالحديقة بالحديقة حجية. أنا بالحديقة.
1: السلام عليكم. ها؟
0: وعليكم السلام. أوه راح طار.
1: شنو هو؟
0: جنت دا أسمع صوت صفير البلبل.
1: آها صوت صفير البلبل هيج قلبي التملي.
0: آه حسوي لي بيت شعر، راح البلبل وراح صوته.
1: لا عيني بيت شعر شنو هذا؟ قصيدة معروفة للأصمعي، ما سمعتها؟
0: لا ما سمعتها.
1: يابا هاي قصتها قصة، خلي أحكي لك إياها لعد، بس أنا القصيدة ما حافظها زين، الآيباد وياي، خلي أطلع لك القصيدة حتى أحكي لك إياها مثل ما هي.
0: على صوت صفير البلبل؟
1: صوت صفير البلبل هيج قلبي التملي.
0: اها
1: يابا يقول لك هاي اصلا هي قصيده للاصمعي.
0: أيه؟
1: الاصمعي كان بزمن الخليفه العباسي ابو جعفر المنصور.
0: أيه؟
1: ابو جعفر المنصور كان عنده قدره انه يحفظ القصيده من اول مره يسمعها،
0: ما شاء الله.
1: وكان عنده غلام يسمع القصيده مرتين يحفظها.
0: اها
1: وعنده جاريه تسمع القصيده ثلاث مرات تحفظها.
0: سبحان الله، يعني كل واحد على حسب قابليته.
1: كل واحد على حسب قابليته، بس شوف شلون قابليات ما شاء الله. يعني
0: واحد من اول مره، واحد من ثاني مره،
1: واحده من ثالث مره. فهذا ابو جعفر المنصور سوى مجتدين بعد خليفه يجوا الشعراء يلقون عليه قصائد. قبل كان الشاعر يروح يلقي قصيده يمدح بها الامير، الامير يقوم يعطيه فلوس. أبو جعفر المنصور يقال إنه كان شوية بخيل، حتى لا يعطيهم فلوس وهو يقدر يحفظ القصيدة. فشان يسوي؟ قالهم اللي يجيب لي قصيدة أول مرة أسمعها وما سامعها قبل أنطيه على الكتاب اللي هو كاتبها عليه، بيش كاتبها أنطيه وزنها ذهب. تعرفين قبل ما كان ورق يعني يكتب على جلد أو يكتب على القصب على فشي يعني. فقال يجيب لي أنطيه وزنها ذهب. فلما يجي الشاعر مالتهم يقعد عادي يظل ينظم بهالقصيدة ويروح قصيدة تو هو حاكيها ما حد قايلها قبله، من يروح للخليفة يقول له القصيدة، يقول له هو أنا هاي سامعها. يقول له سي يا أمير المؤمنين أنا أول مرة أقولها هاي، ما حد قايلها قبلي. يقول له لا سامعها، والدليل هسه أنا أقول لك إياها.
0: عيد عليه يعني كل القصيدة،
1: عيد عليه، هو حافظها يحفظها من مرة واحدة
0: ما شاء الله.
1: ال ال ال الشاعر راح يصير عنده إحباط، يقول معقولة؟ يعني مولاي أنت سامعها؟ معقولة؟ قال له هسه ممكن تكيا، مو بس أنا عندي غلام هسه هم يعرفها. هسه صيحة للغلام، جيبوا لي الغلام فلان. هذا الغلام طبعا هو شنو يسمع من وراء الستارة، ما يشوفوا الناس بالمجلس. فيصيح هو أساس هو جاء من غير مكان من القصر، فيجي يقول له نعم يا مولاي.
0: على أساس يقول إنه سامعها قبل.
1: يقول له إيه؟ يقول له أنت هاي القصيدة تعرفها؟ يقول له إيه نعم مولاي. يقول له سمعني إياها؟ يقول له إياك كاملة. ويقول له مو بس هاي، الجارية هم تعرفها، سندز الجارية هم ماتين هي تكون خلف الستارة ما يشوفوها الناس. صار الخليفة الشاعر قالها والخليفة قالها والغلام قالها، صارت ثلاث مرات فحفظتها بعد خلاص. فيجيبوها تقول له إيه أنا حتى غنيت لك ياها بالمجلس، تتذكر قبل فترة من غنيت لك ياها. فدانة
0: ما ياخذ شيء، ما ينطيب
1: بعدين كل شيء ما يحصل، لانه مو اول مره مسموعه باعتبار معروفه القصيده. فهنا راح يخسر المكافاه، ماكو مكافاه عليها.
0: زين
1: فالاصمعي شاف انه الامر به مكروه حيله، يعني ليش ذولي كلهم دائما الشعراء ايش ما يكتبون ما يصير؟ فقال اكو بها ان لاسوي قصيده ما حد يقدر عليها. فقام راح سوى قصيده كلماتها منوعه وغريبه المعاني.
0: زين
1: ولبس لبس إعرابي وتلثم، لأنه معروف يعرفوه.
0: ايه
1: وخاصة يعني جماعة الأمير يعرفوه، فهو ما راجع
0: يعرفوه،
1: فاتنكر ودخل عليهم وقال أنا عندي قصيدة أريد ألقيها على مسامع أمير المؤمنين.
0: زين.
1: وهذه القصيدة ما أعتقد أنت سامعها قبل، أنا أول مرة أقولها.
0: أقولها. زين.
1: فقال الأمير انطيني سمعني خلي أشوف. طبعا هو مسيطر
2: على انه حيحفظها
1: من مرة واحدة
2: من مرة واحدة.
1: فقال لها اقرا لي القصيدة. طبعا راح اقرا لك اياها من الايباد ما حافظها. اي
2: اي
1: وانت راح تعرفين ليش ما حافظها. من تسمعيها يقول صوت صفير البلبلي هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المطلي، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم فكم تيمني وزيل عقيق لي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجلي. فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرولي، والخوذ مال الطربة من فعل هذا الرجل. فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنفية أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، بالزهر والسرور لي، والعود دندن دندن لي، والطبل طبطب طبطب لي، طبط طبط طبط طبط طبط طبط طبطب لي، والسقف سقسق سقسق لي، والرقص قد طاب لي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح مللي في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجري بها ماشيا مبغددا للديلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي.
2: يعني يا حاج 10 مرات تقولها قدام المحفظة.
1: وهي هم هيكي أمير المؤمنين الخليفة أبو جعفر المنصور محفظها.
2: أيه.
1: هو بالأول قاعد يعاد أدوية، هسه أول ما صوت صفير البلبلي هاج قلبي الثملي سهلة، وراها بعد خلاص ضاعت عليه الحسبة.
2: أيه.
1: قام دز على الغلام قال له يا غلام احكي لي هاي القصيدة سامعها أنت.
2: أيه.
1: الغلام هز بشتافه وهز براسه وقال له ما سامعها، أول مرة أسمع هيك شيء، ماكو انسى كل شيء ما حفظت. قام دزع الجارية قال يا جارية حفظت شيء؟ تعرفين شيء هاي القصيدة سامعتها؟ قالت لا سامعتها ولا أعرف، هاي أول مرة أسمع هيك شيء.
2: ما لحقت تحفظ.
1: فقام الخليفة قال خلاص إحنا قلنا اللي يجيبها يأخذ وزنها ذهب، فأنت احكي لي وين كتبت، هبطيني اللوح اللي كتبت عليها. فقال له يا مولاي أني ما عندي شيء كنت أكتب عليه، بس ورثت عمود رخام من أبويا رحمه الله، فقمت نقشت القصيدة على عمود الرخام، والعمود حاطة على الجمل، والجمل واقف بالباب يراد 4 جنود أقوياء من جنودك حتى يجيبوه حتى يوزنوه.
2: يا الله
1: يعني ذهب كله يروح عليه
2: كله. ايه
1: هناك كان الوزير فطن قال له يا أمير المؤمنين مين بدي أشوف هذا الأصمعي؟ فقال له افتح لثامك شيل لثامك، طلع شال اللثام طلع فعلا الأصمعي. فقال له أتفعل هكذا بأمير المؤمنين يا أصمعي؟ فقال له يا أمير المؤمنين الشعراء يمدحون الأمراء حتى يأخذون الفلوس، أنت ما انطيتهم شيء. فقال له لعل شلون هسه أنت شو تريد؟ قال له أنا ما راح أخذ منك المال بشرط، ما أريد وزن القصيدة ذهب، بشرط أنه تعطي الشعراء على قولهم ومنقولهم، يعني شنو اللي جابوه حكوا لك يا من شعر تعطيهم عليه. فقام الأمير قال له لك ما تريد، لأنه أسهل له يعطي كم ذهباية للأمة
2: الشعراء
1: أحسن ما يضيع الملك كله عليه. وهاي شان السالفة صوت صفير البلبلي. هسه وين البلبل مالش راح؟ طار.
2: طيرته من أول ما دخلت هو طار.
1: خلاص يرجع إن شاء الله يرجع. الله كريم
2: الله كريم.
0: سالفتنا اليوم خلصت، بس سوالف هن هواية، فخليكم ويانا والحلقة الجاية من سوالف هنّ.

0: شكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أوصيكم بوصايا: الأولى ترك الغضب، فمن ملك نفسه عند الاستشعار من نفسه بالغضب سلم ونجا من الهلاك، لأن الغضب يسبب الكفر. كثير من الناس يكفرون عند الغضب، يسبون خالقهم، يسبون الله تعالى، أو يسبون شعائر الإسلام، يسبون الصلاة أو الأذان أو يوم الجمعة أو العيد المبارك. وقد يبعثهم الغضب إلى القتل ظلما، إلى قتل شخص ظلما، وإلى قطيعة الرحم، وإلى غير ذلك من المفاسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد قال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما ينجيني من غضب الله؟ قال له: لا تغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد من غلب الناس، لكن الشديد من غلب نفسه. وثبت في الحديث الصحيح أن صحابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال: لا تغضب. فكرر مرارا يقول: أوصني، والرسول يقول له: لا تغضب. وأوصيكم أيضا بتقليل الكلام إلا مما هو خير. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان طويل الصمت قليل الضحك. والأمر الثالث أيها الأحبة: حسن الخلق. حسن الخلق معناه بذل المعروف للناس، أي الإحسان إلى الناس، وكف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الغير. فمن تمسك بهذه الوصايا فهو من الأعلين درجة عند الله، لو كان لا يصوم إلا رمضان ولا يصلي إلا الصلوات الخمس، فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام، ويصوم صياما متتابعا، هذا بحسن خلقه، وذلك بكثرة الصلاة والصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثم هناك أيها الأحبة أمر ينفعكم كثيرا، وهو أن تدعوا من استطعتم إلى تعلم علم أهل السنة من أهل المعرفة الذي يسر الله لكم تعلمه، فإن الذي يدعو شخصا إلى هدى يكون له مثل أجر الذي دعاه، أي إذا دعا شخص منكم إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو مذهب أهل الحق، أي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه جمهور المسلمين، فوافق وقبل وصار من هؤلاء، أي من أهل الحق، يكون لأحدكم مثل أجر هذا الذي دعاه إلى الخير فاهتدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. اللهم اجعلنا من الهداة المهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، وأكرمنا ربنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.
1: مولانا

إن كان يا أحبابي تدخل على المبتدأ والخبر، فتبقي الأول مرفوعا وتنصب الثاني، مثل كان الدرس جميلا. وهلأ بعد ما سمعتوا الدرس بدي منكم تقرأوا الدرس مع بعض حتى نتأكد ونعرف مين اللي كان منتبه ومين اللي كان ملتهي.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فليعلم أنه لا يجوز أن يقال لشخص إذا قام عن الطعام جائعا حرام عليك، وذلك لأن ترك الشبع ممدوح في الشرع وليس مذموما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، والمعنى أن يأكل بحيث يحفظ صحة بدنه. وكذلك لا يجوز قول حرام الكلام على الطعام، فهذا دين المجوس. قال الفقهاء: يستحب قليل الكلام على الطعام. اللهم وفقنا وارحمنا وسدد خطانا يا أرحم الراحمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

في كل مدينة في أماكن بنعدي جنبها كتير، لكن قليل لما نسمع حكايتها. أماكن الجدران فيها مش بس حجر، دي فيها أثر لدعاء ودموع وأمل لناس كتير. أنا هالة، وده برنامج حكاية مكان، وكل حلقة بناخدكم في رحلة جوا مكان يمكن زرناه قبل كده، لكن المرة دي هنحس نبضه. في قلب القاهرة، في منطقة مش بتنام بسهولة، في شارع مليان ناس وحركة ودعوات خارجة من القلب، بيقف مسجد، لكن الإحساس فيه أكبر من مجرد مسجد. مسجد السيدة زينب، مكان بيدخل الناس هم محملين بالتعب وبيخرجوا منه بشيء من الطمأنينة.

قبل ما نتكلم عن المسجد لازم نفهم الاسم. السيدة زينب اسم له وقع خاص جدا في قلوب المسلمين. هي السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما وحفيدة سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إحنا قدام سيدة من آل البيت اسمها لوحده شايل مهابة ومحبة.

0: السيدة زينب ما كانتش بس نسب عظيم، لكن شخصية عظيمة شهدت أحداث ثقيلة جداً في التاريخ الإسلامي، وعاشت واحدة من أصعب الفترات خصوصاً بعد واقعة كربلاء. كانت مثال للثبات والصبر والكرامة، ولذلك ارتبط اسمها بالقوة الهادئة.
1: الأسرار يرتقي الحضار بالصلاة عليه.
0: الناس هنا ما كانتش بتيجي بس للصلاة، لكن كان بيجوا للزيارة والدعاء وللسكينة والطلب الرحمة وللارتباط الروحي. المكان هنا ما كانش مجرد مبنى، لكن كان حالة شعورية متكاملة. المنطقة كلها هنا اسمها السيدة زينب، وده بيقول كتير، لأن المكان ما اكتفاش بالمسجد، لكن أصبح حي كامل بيحمل الاسم والحضور والهوية. وأول ما تقرب من المسجد تحس بالحركة، تجار وناس داخلة وناس خارجة ودعوات وسلامات، حياة كاملة. وبعدين عند الباب بيتغير كل شيء، تدخل فيهدى الصوت شوية، لكن مش بيختفي، لأن المكان ده حي حتى في سكنته.
1: والله لا أنساك، أسعدني أنجدني أسعدني.
0: الضوء هنا له طابع مختلف، بيدخل على الضريح وعلى وشوش الناس، فبيعمل إحساس دافي جدا، مشهد فيه رهبة وفيه قرب. في مسجد السيدة زينب هتفهم إن بعض الأماكن مش بتحتاج لشرح كتير، لأن القلب بيفهمها لوحده. المكان هنا مش بيطلب منك إلا إنك تدخل بصدق. لكن السؤال الأهم، إيه هي قصة المسجد نفسه؟ وإزاي بقى بالحضور الكبير ده؟ وليه لسه الناس بترتبط بيه بالقوة دي؟ ده اللي هنكتشفه في الجزء اللي جاي. كتير من الأماكن الروحانية في القاهرة بدأت ببساطة شديدة، مدفن أو مقام صغير، ومع الوقت بتحول لمسجد والحي كامل. ومسجد السيدة زينب واحد من الأماكن دي. ارتبط المكان هنا بوجود مقام ينسب إلى السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، ومع مرور الزمن بدأت الزيارة، وبعدها البناء، وبعدين التوسعة، لحد ما بقى واحد من أشهر مساجد القاهرة.
1: مولاي مولاي روحي والله فداك.
0: المسجد الحالي مر بعدة مراحل في عصور مختلفة، وكان فيه ترميمات وتجديدات متوالية. وفي العصر الفاطمي كان الاهتمام كبير جدا بأماكن آل البيت، وفي العصر المملوكي زاد الاهتمام بالمشهد والزيارات، وفي العصر العثماني استمرت أعمال الإصلاح والتجديدات، وفي العصر الحديث تمت التوسعات الكبيرة علشان يستوعب الأعداد الضخمة من الزوار. يعني المسجد اللي احنا شايفينه دلوقتي هو نتيجة طبقات من الزمن. المسجد هنا مش بيعتمد على الضخامة، لكن على الإحساس. الصحن الداخلي فيه المساحة المفتوحة واللي بتسمح بدخول الضوء، وبتدي المسجد تنفسه الخاص. والأروقة دي كانت أماكن الصلاة اللي بتحيط بالصحن، وفيها هدوء مختلف عن الخارج. أما الضريح هو قلب المكان والنقطة اللي بيتجه ليها الشعور قبل النظر. الضريح هنا مش مجرد عنصر معماري، لكن مركز روحاني كامل محاط بهدوء خاص. الناس بتقف تقرأ الفاتحة، وتدعي وتبكي أحيانا، وتسكت كتير. وهنا تفهم الفرق بين زيارة مكان والدخول في حالة شعورية كاملة. زخارف المسجد هنا مش معقدة جدا، لكنها مهيبة. كتابات قرآنية وزخارف إسلامية جميلة، ولمسات من الرخام بسيطة، وقبب داخلية هادية، كل شيء متصمم علشان الإحساس مش عشان الإبهار وبس. في مساجد كتير الضوء مجرد عنصر معماري، لكن هنا الضوء له معنى، بينزل بهدوء على الضريح وعلى الوشوش كأن النور جزء من التجربة الروحانية نفسها. الحقيقة أهم ما في مسجد السيدة زينب مش بس الحجر، لكن الناس. مثلاً أم جت بتدعي لابنها، أو راجل جاي بيبحث عن الراحة، أو شاب دخل لأول مرة بدافع الفضول فخرج بإحساس مختلف. المكان هنا مليان بدعوات الناس ومن حضورهم المستمر.

الحي نفسه شايل القهاوي القديمة والأسواق والبياعين وموائد الإفطار، الليالي الطويلة، كل ده جزء من الحكاية. يعني المسجد مش بس مبنى داخل الحي، الحي كله جزء من المسجد. في مسجد السيدة زينب تفهم إن بعض الأماكن مش بتتقاس بجمالها لكن بعدد القلوب اللي تعلقت بيها، وإن الأماكن لما بتشيل دعاء الناس بتفضل جواهم حتى لو مرت عليه قرون. لكن إزاي مسجد السيدة زينب بقى رمز شعبي وروحاني بالحجم ده؟ وليه بقى المكان عايش في وجدان الناس جيل بعد جيل؟ وهل السر في التاريخ ولا في الحب؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الأخير من الحلقة. بني في طه حبيبي أن أرى عيني. في بعض الأماكن بندخلها فنحس بشيء مش واضح مش قابل للتفسير بسهولة لكن حقيقي. مسجد السيدة زينب واحد من الأماكن دي، الناس بتدخله وهي شايلة هموم وتخرج منه وفيها راحة حتى لو بسيطة، وده مش شيء نقدر نقيسه لكنه محسوس.

0: السر الحقيقي في المكان هنا مش في الجدران، لكن في حب الناس. ناس كتير بتقول رايحين السيدة مش رايحين المسجد، وده فرق كبير، لأن العلاقة هنا مش رسمية لكن شخصية، وفيها قرب وفيها ثقة.
1: عطر الأنفاس يسعد الجلة.
0: اسم السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما مش بس في كتاب التاريخ، لكن في الوجدان وفي الحكايات وفي الدعاء وفي الأغاني القديمة وفي رمضان. السيدة زينب اتحولت لرمز، رمز للقوة والصبر والحضور. وواحد من أهم مظاهر الحياة في المكان هو مولد السيدة زينب، وقت الحي كله بيتغير، أنوار وزينة وناس في كل مكان وأذكار ومديح، المكان بيتملي بالحياة، لكن حتى في وسط الزحام بيبقى فيه لحظات للسكون.

كل شخص بيزور المكان بيخرج بحكاية مختلفة، حد حس براحة أو حد بكى أو حد دعا أو حد رجع تاني. المكان مش بيدي نفس الإحساس للجميع، لكنه بيسيب أثر عند كل واحد. بالصلاة علي ممكن نقول إن أهمية المكان جاية من تاريخه، لكن الحقيقة أعمق من كده، لأن في أماكن تاريخية كتير لكن مش كلها عندها نفس التأثير. الفرق هنا إن المكان مليان بحضور الناس ودعواتهم. ولو حاولنا نوصف مسجد السيدة زينب هنقول إنه مش مجرد مبنى عادي، ده شايل جواه دعوات وحكايات ناس كتير زارت المكان. في مسجد السيدة زينب هتفهم إن بعض الأماكن مش بتحتاج إنها تكون عظيمة في شكلها، لكن عظيمة في اللي شايلاه. وهتفهم إن الإنسان لما بيدور عن الراحة مش بيدور دايماً عن تفسير لكن عن الإحساس، وإن بعض الأماكن بتشبه الأماكن الأولى اللي بنحس فيها بالأمان. مسجد السيدة زينب مش مجرد مسجد ولا مجرد مقام، لكنه مساحة، مساحة بتلاقي فيها الدعاء والأمل والتعب والراحة، مكان بيزوروا الناس بكل اللي حاسينه ويخرجوا منه بشيء من الطمأنينة. أنا هالة، وده كان برنامج حكاية مكان. رحلتنا النهاردة كانت في مكان مش بيتحكي عنه بس لكن بيتحس. كنت معاكم النهاردة عبر أثير 2MFM، إذاعة الجالية الإسلامية بأستراليا.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي كان إذا صافح بعض أصحابه يجد رائحة الطيب بقية يومه في ثيابه، الذي كان إذا لمس جمة صبي أو أخذ بناصيته يعرف أنه لمسه من طيب رائحته. اليوم لقاؤنا عامر بسيرة عطرة، هذا اللقاء حافل وذاخر بسيرة الإمام أحمد الرفاعي. سيمر معنا في سيرة الإمام أحمد الرفاعي سلطان الأولياء كلام في التوحيد، هذا ما سينقله إلينا فضيلة الشيخ بلال حميصي.

0: أسرار.
1: الكيس من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. أخي عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل. همة أبناء الدنيا دنياهم، وهمة أبناء الآخرة آخرتهم. عاملوا الخلق بالصدق وحسن الخلق، عاملوا أنفسكم بالمخالفة، وقفوا عند حدود الشرع. الدين عمل بالأوامر واجتناب عن النواهي، وخضوع وانكسار في الأمرين. اطلبوا تقوى الله بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه العبارات الجميلة العظيمة كان الإمام أحمد الرفاعي يعظ أحبابه: إنه أعلم أهل زمانه، حتى قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، شافعي المذهب، أشعري العقيدة. إنه الإمام أبو العباس القطب الغوث الجامع الشيخ السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني رضي الله عنه، سلطان الأولياء.

قدم أبوه العراق وسكن البطائح بقرية اسمها أم عبيدة، فتزوج بفاطمة أخت القطب الشيخ منصور البطائحي، ورزق منها أولاداً أعظمهم قدراً وأرفعهم ذكرى، الإمام أحمد الرفاعي الكبير.

ولد رضي الله عنه في المحرم سنة 212 ونشأ في حجر خاله فأدبه وهذبه، تلقى عن خاله الطريقة وعلم التصوف وأخذ عنه علوم الشريعة.

0: وصفي. خاله من الأولياء الشيخ منصور البطائحي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء كما أنا سيد الأنبياء. فحملت به أمه بعد 40 ليلة ثم ولدته، ونشأ نشأة صالحة طيبة حتى صار أتقى أهل زمانه وأعلمهم بالقرآن الكريم والحديث الشريف.
1: سلطان الأولياء أحمد الرفاعي، وارث الأنبياء أحمد الرفاعي.
0: كفيله خاله الشيخ الزاهد القدوة منصور البطائحي، لأن أباه توفي وهو في 67 الإمام الرفاعي هو أبو العباس، وهو مؤسس الطريقة الرفاعية. ينتهي نسبه إلى زين العابدين علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب، وكان ممن جمع بين العلم والعمل والزهد. درس القرآن العظيم وتلقى العلوم الدينية في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، وحفظ كتاب التنبيه وشرحه شرحاً عظيماً حتى صار علماً وفقيهاً شافعياً. شمر للطاعة وجد في العبادة، ولقب بأبي العلمين، أي علم الظاهر والباطن، لما أفاض الله عليه من علوم كثيرة.

ماذا ورد عن أخلاقه وتواضعه؟ كان الإمام أحمد الرفاعي الكبير متواضعاً في نفسه، خافضاً جناحه لإخوانه، غير مترفع وغير متكبر عليهم. وروي عنه أنه قال: سلكت كل الطرق الموصلة، فما رأيت أقرب ولا أسهل ولا أصلح من الافتقار والذل والانكسار. فقيل له: يا سيدي، فكيف يكون؟ قال: تعظم أمر الله، وتشفق على خلق الله، وتقتدي بسنة سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كان رضي الله عنه يخدم نفسه بنفسه ويخصف نعله ويجمع الحطب بنفسه ويحمله إلى بيوت الأرامل والمساكين وأصحاب الحاجات، يقضي حاجات المحتاجين، يقدم للعميان نعالهم، يقودهم إذا لقي منهم أناسا إلى محل مطلوبهم. كان رضي الله عنه يمشي إلى المجذومين والزمنى ويغسل ثيابهم ويحمل لهم الطعام، يأكل معهم ويجالسهم ويسألهم الدعاء. كان يعود المرضى، وإذا سمع بمريض في قرية ولو على بعد يمضي إليه ويعوده. كان شفيقا على خلق الله، يرأف باليتيم، يبكي لحال الفقراء، يفرح لفرحهم، وكان يتواضع كل التواضع للفقراء. كان يقول: إذا رأيت يتيما يبكي يتقلقل كل عضو مني.

تخرج على يديه رضي الله عنه الآلاف من التلامذة، وسلك عليه العديد من العلماء والفقهاء والمحدثين، فانتفع به خلق كثير ولا نستطيع إحصاءهم في هذه الحلقة. وقد اتفق المؤرخون ورجال الطبقات وأصحاب كتب الرقائق على ذلك.

0: من كراماته الشيخ أحمد الرفاعي الكبير المشهور بعلمه الغزير وزهده وورعه وعبادته، هو أحد أولياء الله العارفين الذين أنعم الله عليهم بكثير من الكرامات المشهورة، والمدون كثير منها في الكتب. ومن أشهر هذه الكرامات التي تكرم الله بها عليه وأعلاها شأنا تقبيله يد جده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: سهمهم سهم مصيب، لم يزالوا خير هذا الكون خيرا لا يغيب، ما تخلوا عن مريد قاصد حاشا يغيب.

كرامة أكرمه الله عز وجل بها، وهي أنه عام حجه الأول سنة 55 و500 لما وصل المدينة المعطرة وتشرف بزيارة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف تجاه القبر الشريف وقال: السلام عليك يا جدي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من القبر، من قبره الشريف: وعليك السلام يا ولدي. سمع ذلك كل من في الحرم النبوي، فسقط السيد أحمد الرفاعي على الأرض يرعد، فنودي من القبر الكريم على ساكنه أفضل الصلوات والتسليم: أن قم، فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك ومحبيك في الدنيا ويوم القيامة. فقام الرفاعي رضي الله عنه وأنشد: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فبدأت الأنوار في المقام تتلاطم، ومد جده عليه الصلاة والسلام يده فقبلها، والحاضرون ينظرون.

0: وهذه الحادثة ثابتة صحيحة رواها الإمام الرافعي الشافعي في كتاب سواد العينين، وكذا أثبتها وصححها خلق كثير من الحفاظ والمحدثين والعارفين، يضيق الوقت عن ذكرها، حتى إن الحافظ السيوطي ساق إسناد هذه القصة من عدة طرق، ثم قال: ومن المعلوم أن هذه المنقبة المباركة بلغت بين المسلمين مبلغ التواتر، وعلت أسانيدها، وصحت رواياتها، واتفق رواتها، وإنكارها من شوائب النفاق معاذ الله.
1: شيخ الرفاعي على أسامي المعالم علم.
0: كان سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه يسمى شيخ العريجاء، لأنه مرة ذهب إلى قرية له فيها أتباع من أهل طريقته فاستقبلوه الرجال والنساء، وكان فيما بينهم بنت صغيرة حدباء عرجاء قرعاء كانت تسمع من أمها به، لأن أمها كانت من جماعة الشيخ، فلما رأت الشيخ قالت: سيدي، أشكو إليك ما أنا فيه، لعل الله ببركة ولايتك وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعافيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي من استهزاء بنات الحدادية، فأخذته الشفقة عليها وبكى رحمة لحالها، ثم ناداها: ادني مني، فدنت منه، فمسح بيده المباركة على رأسها وظهرها ورجليها، فنبت بإذن الله شعرها، وذهب احتدابها، وتقومت رجلاها، وحسن حالها.

نتحدث عن كراماته وهي كثيرة، منها أنه كان يحضر زاويته 100,000 نفس يكفيهم هو طعامهم وشرابهم. كانوا يحضرون في ليلة من الأسبوع تسمى ليلة المحيا. هو لم يكن أميراً ولا قاضياً ولا وزيراً، وإنما ببركة سماوية كان يكفيهم. كانوا 100,000 نفس. ثم في غير ليلة المحيا كان يظل عنده 20,000 نفس. ذكر ذلك الحافظ ابن الجوزي. ودأب الإمام الرفاعي كغيره من العلماء العاملين في تعليم الناس أمور دينهم، وجد في الوعظ والإرشاد، وعقد حلق العلم، حتى كان نبراسا يستضيء به الناس فيما ينفعهم. جلس يوما على كرسي الوعظ فنزلت الرحمة ورقت القلوب، فأسلم 8,000 شخص، وتاب خلق كثير 40,000 من جهال المسلمين الغافلين تاب، ومات 5 أشخاص من شدة ما أصابهم من الخشية من الله. عقيدته وأقواله في التنزيه.

0: الإمام الرفاعي رضي الله عنه يهتم بالتوحيد، ومن مقالاته المشهورة غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.
1: قد وفيت بابك خاشعا.
0: ومن جملة ما قال في تفسير الاستواء وأن الله لا يوصف بصفات المخلوقين من جلوس واستقرار ما نصه: طهروا عقائدكم من تفسير الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول، تعالى الله عن ذلك، وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان.

ومن أقواله أيضاً: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر.

0: سنكون مع كلمة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، سيحدثنا عن هذه الكلمة التي قالها الإمام الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه العبارة التي قالها السيد الكبير الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وجمعنا معه في جنات النعيم عبارة جميلة جدا، وهي تتكلم عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. وهذه العبارة هي مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هذه الآية التي تلونا هي في سورة آل عمران. ولفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن الكريم توجد فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. نتلو الآية التي هي في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن الكريم فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات. الآيات المحكمات هي التي دلالتها على المراد واضحة، والمتشابهات هي التي دلالتها على المراد غير واضحة. وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي الزيغ، يعني ابتغاء الإيقاع في الأمر المحظور، لأن هؤلاء المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه غرضهم في جدالهم أن يوقعوا المنزهة الموحدة في اعتقادهم الباطل والعياذ بالله. والذين في قلوبهم زيغ هم أهل الأهواء كالمعتزلة وغيرهم. وسمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب، أي أم القرآن، لأنها الأصل الذي ترد إليها المتشابهات. ثم المتشابه قسمان: أحدهما ما لا يعلمه إلا الله كوجبة القيامة على التحديد، يعني الله تعالى هو الذي يعلم ذلك في أي شهر في أي سنة، الله تعالى هو الذي يعلم ذلك، لكن نحن نعلم بأنه يوجد يوم قيامة. والثاني يعلمه الراسخون في العلم كمعنى الاستواء المذكور في قوله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فإن الراسخين في العلم فسروه بالقهر. وليعلم أن الآيات القرآنية أغلبها محكمة، والآيات المحكمة كما ذكرنا هي التي دلالتها على المراد واضحة، ويقال هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب اللغة العربية إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وكقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وكقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآية التي تلونا: هل تعلم له سميا، أي مثلا، أي ليس له مثيل سبحانه ولا شبيه. والآيات التي ذكرنا هي أمثلة للآيات المحكمة التي لا يجوز تأويلها أي إخراجها عن ظاهرها، لأن إخراج النص عن ظاهره بغير دليل نقلي أو عقلي عبث لا يجوز في كلام الله تعالى ولا في كلام نبيه كما قال الرازي رحمه الله. وأما قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فلا بد من تأويلهما وردهما إلى الآيات المحكمات، ولا يجوز ترك التأويل والحمل على الظاهر، لأنه يلزم من ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض والعياذ بالله. وذلك لأن ظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب تحيز الله تعالى في جهة فوق، وقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ظاهره أن الله في أفق الأرض، وقوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي ظاهره أن الله ساكن فلسطين، لأن إبراهيم عليه السلام كان أراد الذهاب إليها. وهذه الآية أيضا ظاهرها أن الله تعالى في جهة تحت، فإن تركنا هذه الآيات على ظواهرها كان ذلك تناقضا، ولا يجوز وقوع التناقض في القرآن، فوجب ترك الأخذ بظواهر هذه الآيات والرجوع إلى الآيات المحكمات، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا باختصار عن موضوع الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. فنقول السلف جزاهم الله خيرا غلب عليهم أنهم لا يؤولونها مع اعتقادي أن لها معنى يليق بالله تبارك وتعالى، وذلك أشار إليه إمامنا الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، قال آمنت بالله ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. كلام جميل جدا. نعيد، يقول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، يعني رضي الله عنه يقول أن هذه العبارة الجميلة آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، يعني لا على ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية الجسمية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ثم بعد ذلك قسم من السلف أول تأويلا تفصيليا، والسبب في أن هؤلاء العلماء الذين كانوا في زمن السلف الصالح لم يؤولوا إلا تأويلا إجماليا، لأنه لم يكن قد انتشر بين الناس في ذلك الحين أولئك المجسمة كما انتشروا في زمن الخلف الذين جاءوا بعد السلف. فهؤلاء الخلف وجدوا بأنه لابد أن تبين هذه الآيات وتفسر تفسيرا يليق بالله تعالى وبرسول الله، فلجأوا إلى التأويل التفصيلي، وذلك لضحض شبه أولئك المشبهة ومن شابههم في ذلك المعتقد. فهؤلاء أهل السلف لم يكن في ذلك الزمن الكثير من المشبهة والذين جاءوا بهذه الأفكار الباطلة، لكن في زمن السلف الصالح كما ذكرنا، في زمن الخلف الذين جاءوا بعدهم وجدوا هناك حاجة ماسة لإبراز هذا السلاح، فأبرزوا سلاحهم في الدفاع عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة كل الأنبياء وعقيدة كل الملائكة الكرام. فقوله رحمه الله ورضي عنه صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن، الآيات التي ظاهرها يعطي غير المراد، وكذلك قال صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة فإن ذلك يعني أي الذي يتمسك بظاهر هذه الآيات، يأخذ الآيات على ظواهرها، يقول رضي الله عنه فإن ذلك من أصول الكفر والعياذ بالله تعالى. يعني الذي يأخذ الآيات المتشابهات على ظواهرها يؤدي به والعياذ بالله الحال إلى أن يضرب القرآن بعضه ببعض والعياذ بالله، لأنه الآيات التي ذكرنا دليل على صحة ما نقول. فنقول نحن بأنه هذه الآيات المتشابهات ترد إلى الآيات المحكمات. فإذا قرأنا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، نقول كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. كلام جميل جدا، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. البشر يخطر ببالهم فوق وتحت، يمين ويسار، أمام وخلف، وكل هذا الله تعالى منزه عنه، لأنه هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأراضي وهو الذي خلق الجهات، والجهات من جملة المخلوقات. فالله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. الله تعالى هو الذي ليس له بداية وليس له نهاية. وأما السماوات وأما الأراضي والعرش والماء، كل هذا وجد بعد عدم، والله تعالى هو الذي أوجده. فالله عز وجل غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على هذه العقيدة، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المدافعين عنها، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. وبارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء على ما تقدموه للإخوة المستمعين من نصح وإرشاد ومن إضاءة الطريق أمامهم ومن تعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم.

0: السيد أحمد.
1: من مؤلفاته نذكر منها ما يلي: معاني بسم الله الرحمن الرحيم، وهو كتاب في التفسير على طريقة القوم، تفسير سورة القدر، شرح كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي، الحكم في التصوف والمواعظ، أيضاً من مؤلفاته البرهان المؤيد، وهو من أشهر كتبه. وإليكم أيضاً ماذا كان يقول: طريقي دين بلا بدعة، وعمل بلا كسل، ونية بلا فساد، وصدق بلا كذب، وحال بلا رياء.

رضي الله عنه يوم الخميس 22 من جماد الأولى سنة 78 و500 في أم عبيدة، ودفن في قبة جده لأمه الشيخ يحيى الكبير النجاري الأنصاري، وله من العمر 66 سنة و6 أشهر وأيام. كان آخر كلامه: لا إله إلا الله محمد رسول الله.

الذهبي افتتح ترجمته بقوله عن الإمام الرفاعي: الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين، وترجمه ترجمة حافلة في تاريخه. رحم الله الإمام أحمد الرفاعي وأعلى مقامه في الجنة، وأمدنا بأمداده وثبتنا على طريقته الشريفة.

0: to MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة البلد إلى آخر سورة الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

نعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

مسدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة.

ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for مغرب أذان.

في القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم ايفنت سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح

0: روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الحكمة من خلق الجن والإنس هي أن يؤمروا بعبادة الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه الشيخان.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي املوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشدار و توجه در مورد کبر و فخر. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، من بعثه الله رحمة للعالمين، هادياً ومبشراً ونذيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أي بندگان خداوند، از الله متعال بترسید و روزی را فراموش نکنید که در آن گفته می شود لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. امروز حکومت برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار. از خداوند متعال و توانای بترسید که در کتاب خود فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خداوند بترسید و پروا کنید و هر کس به آنچه برای فردای قیامت خود فرستاده است ببیند، باز هم

0: 2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم، وغفر لكم ذنوبكم، ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله عز وجل أن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن ينصر أهلنا في غزة وفلسطين والسودان. اللهم فرج عنهم الكرب يا رب العالمين، وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبعبادك لطيف خبير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، وارض عنا يا رب العالمين، وتقبل اللهم منا وأحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. تكلمنا عن أهمية التوكل على الله، وبينا أن التوكل على الله واجب أوجبه الله علينا، وهو من أعمال القلوب، فيجب على العبد أن يتوكل على ربه سبحانه وتعالى، وأن يسلم له مع أخذه بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا توكل العبد على ربه كان على الطمأنينة والسعادة والراحة. فالله عز وجل هو الرزاق، وهو الذي قسم أرزاق العباد، فكل واحد منا يأتيه رزقه الذي كتب له، فيسعى ويجتهد ويعمل لكسب رزقه بالطرق التي أحلها الله، ويفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه. هذا الرزق نسعى له فنحصل ما كتب لنا، وقد كتب لكل واحد منا الرزق الذي يأتيه. نعم، أحيانا الرزق يأتي للإنسان من غير تعب ولا مشقة، حتى من غير سعي له، وذلك كالميراث، يأتي للإنسان فينتفع بهذا الرزق من غير أن يسعى له. وليس المعنى في ذلك أن نجلس في بيوتنا وأن ننتظر ما يأتينا، بل نسعى ونعمل ونأخذ بالأسباب التي أحلها الله، فيأتينا هذا الرزق بعد سعي، ويأتينا رزقنا الذي كتب لنا من غير سعي. اليوم نسمع كثيرا من التجار يشكون ويخافون، حتى كثير من الناس عندهم قلق كبير جدا، لأنهم لا يفكرون بالنعم التي بين أيديهم والرزق الذي حصلوه الآن، وإنما يفكرون في غد وبعد غد وبعد سنة، فلا يستمتع بالنعمة التي بين يدي، ويبقى في قلق خوفا من أن لا يأتيه رزق في المستقبل. وهذا المستقبل هو غيب عنا، حتى وإن كان عند الإنسان مال يكفيه في المستقبل، لا يعني ذلك أن هذا المال سيبقى عنده. لذلك من الذي يعيش مطمئنا مرتاحا؟ هو الذي توكل على ربه سبحانه وتعالى، لأنه
لا يكون على ذلك القلق الذي عند كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يفكرون بالحاضر وبالنعم التي بين أيديهم اليوم، وإنما يفكرون بما ليس بين أيديهم، ويفكرون بالمستقبل خوفا من أن ينقطع عنهم هذا الرزق. نحن أمرنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نطيع الله عز وجل فيما أوجب علينا، وأن نعمل بما كتب علينا، وأن لا نسعى لكسب أرزاقنا بطريق حرام. يعني البعض قد يغش ويأكل مال حرام بسبب أنه هو خايف أنه ينقطع رزقه، أو أنه هذا ظن أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يحصل به رزقه أو يزيد به ماله، وهذا غير صحيح. ولكن هو زاد على نفسه الوزر، ولو صبر لأتاه هذا الرزق الذي جاءه بالحرام لأتاه بالحلال. بعض الناس يبخلون عن إخراج الزكاة الواجبة عليهم من شدة حبهم للمال، فيظنون أنهم إن لم يدفعوا هذه الزكاة بقيت أموالهم لهم، ولا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي رزق العباد، فإذا لم تؤدي حق الله عز وجل فأنت معرض لزوال هذه النعمة عنك، فالذي أعطاك يسلب منك، يأخذ منك، يحرمك، يذهب عنك. فإياك أن تغتر بنفسك، وإياك أن تظن أنك بقوتك حصلت هذا المال. في الماضي هنالك الكثير من القصص عن تجار يتقون الله عز وجل في تجارتهم، ولا يخونون ولا يغشون ولا يكذبون، وكانوا على علم ودراية بأحكام البيع والشراء وأحكام المعاملات، فكانوا يجرون هذه المعاملات على الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبينها الله عز وجل وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأحكام ليست فقط في الصلاة والحج والصيام، بل إن الأحكام الشرعية هو نظام حياة متكامل ببيان أحكام العقيدة الحقة والعبادات والمعاملات والزواج وغير ذلك. واليوم غفل كثير من الناس عن هذه الأسس الإسلامية، مع أنه في بعض دول الغرب أحيانا يأخذون من بعض هذه الأحكام، يعني هم جربوا كثيرا من الأحكام الوضعية التي وضعها البشر، و نحن على علم ويقين بأن النظام الإسلامي وهذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل في المعاملات هي الصواب. يعني الإنسان الذي يطبق الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لن يكون خاسرا، لن يكون خاسرا. الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه حكم بشرع الله، فأصبح لديه فائض، يعني كان يطلع لا لا لا كل واحد يأخذ حقه، فصار عنده فائض. والجواب واضح، لأن النظام الإسلامي هو النظام الناجح، لكن العمل بغير ما أنزل الله والعمل بما حرم الله وأكل الربا و غير الربا أيضا من المعاملات المحرمة سببه البعد عن الدين، وهذا سبب لزوال البركة من المال، بل وسبب لهجوم الأمراض التي ما كانت ظهرت بالماضي في أسلافنا. البركة في المال هذا مطلب مهم، فإن كثيرا من الناس يطلبون المال ولا يفكرون بالبركة، يطلبون المال ولا يطلبون البركة. لذلك كم سمعتم عن أشخاص شكوا من عدم البركة في المال،
في أمواله مع أن أموالهم كثيرة. فهل أنت تريد المال الكثير أم تريد البركة في المال؟ مال كثير بدون بركة ما حتحس فيه، ما راح تشعر فيه. مال ولو كان قليلا فيه بركة، اسمه فيه بركة، فبتحس ببركة هذا المال وكأنه مال كثير. فلا نريد رزقا من غير بركة، وأكيد إذا بدنا البركة في المال بدنا نتحرى المال الحلال، لأن البركة لا تجعل في المال الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها تمسكا شديدا، فحتى لا ننجرف مع الذين انجرفوا وراء هذا التيار علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي، بطريقة النبي، بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وبهدي الخلفاء الراشدين المهديين، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يريد أن يبقى ثابتا عليه أن يتمسك بنهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من يعش بعده صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا، وهذا أمر واضح وملاحظ ومرئي، الاختلاف كبير جدا. يا أما بينجرف الإنسان مع هالتيار وبقول زي هالناس اللي بتنصب وبتكذب وبتعمل وبتسوي، يا أما بيكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى وبيكون طالب للدار الآخرة فيلتزم بما شرعه الله عز وجل. لأنه شو اللي بيمنعك عن المعصية؟ مخافة الله، مخافة الله، لأنك تعلم أن الله يراك مطلع عليك في كل أحوالك. يعني إذا نصبت واختلست وغشيت وأكلت حرام وضحكت على فلان وعلان، الناس ما بسكتك، الناس ما لاحظت، الناس ما شافت، لكن الله يراك، فأين المفر؟ نفدت من الناس، ما حدا حاسبك فيهم، وبعد ذلك كيف لمن يقع في هذه الأمور ألا يتذكر قول الله عز وجل في كتابه الكريم، في القرآن الكريم، ألا يقرؤون القرآن؟ أين المفر؟ طيب ضحكت على الناس، بعدين أنت ألا تعلم أن الله مطلع عليك؟ رب العالمين قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ طيب من تحت موت، وطيب حتتحاسب عن كل هالأعمال اللي سويتها. فيا أما تنجرف مع هذا التيار وبتقول زي كثير من الناس، يا أما بيكون عندك مخافة من الله. المخافة من الله هي التي تمنعك عن المعاصي، عن الغش والخداع وأكل الحرام وأكل الربا والزنا وشرب الخمر وإلى آخره. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، شو قال؟ فقال: إني أخاف الله. الرادع الأقوى، الرادع الأقوى، مش خايف الناس وفضيحة الناس وخايف من كذا وخايف من كذا. الرادع الأقوى الذي يمنعك عن ارتكاب الحرام مخافة الله، إني أخاف الله. لا، ما بعمل هيك أنا، ليه؟ إني أخاف الله. وكذا تطبقه على كل حرام، كل شيء حرمه الله تبارك وتعالى. شو بتقول؟ بتقول: إني أخاف الله رب العالمين. هذا المقياس اللي هو اللي أصلا إحنا المطلوب ننتقي فيه علاقاتنا، أصدقائنا، أزواجنا، بناء على ذلك. واللي ما بيرد على وصية النبي عليه الصلاة والسلام حيكون تعبان،
خسران وتعبان ومش متهني. بدك تتزوج في ما هي النبي بينها عليه الصلاة والسلام، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ركض وراء بس بده شكل جمال يبهره، طبعا يبهره في أول الأمر، هذا مصير عادي. ما كان مفكر إلا بجمال، وفي ناس بتدور على المال بده وحدة تصرف عليه، وفي ناس غرامهم الحسب والنسب، بحب هيك أنه أنا أخذت بنت فلان، يبحثون في الجمال والمال والحسب والنسب. ومن الناس، وهذا واقع، لا يخطر على باله أمر الدين ولا بيخطر على باله، حتى لو ما بتصلي أصلا بسألهاش كيف بده يكون متهني معها وصاين بيته وسعيد معها. بدك واحدة تصرف عليك مثلا تكون انت السعيد الهني، أو عم بتفكر بس بمعايير الجمال؟ وصية النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، مش معناته أنه ولا إله اعتبار، أي الجمال ما إله اعتبار، لا ما عم بحكي لك هيك، لكن هذا الأساس إن لم يكن موجودا مهما كانت جميلة فلا تلتفت. إذا ما كان هذا الأمر المهم جدا ذات الدين، لأنه ما حتكون متهني، ما حتتقي الله فيك، هي ما يعني ماذا تظن بها إذا لم تكن من هؤلاء. ونفس الإشي هو إذا أخذت على غير معيار الدين، كيف بدك يعني توقعي أي إشي؟ بدك تكوني متهنية معاه وانت أصلا ماخذ واحد ما بصلي، لا يتقي الله، واقع في الحرام. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه وصيته للرجال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، تعيش مرتاح، هاي اللي بتهنيك. وللنساء إذا هي بدها تتزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا شو المعيار اللي أنت بدك تختاري عليه؟ نرجع لنفس الإشي: الجمال والمال والجاه والمنصب من ترضون دينه وخلقه، هذا هو الأساس الذي يبنى عليه الدين والأخلاق. مرات بيجي عريس مثلا لا بنت ناس، إذا ما بيصلي بقوله إن شاء الله الله بيهديه، بس إذا وبعطوه، أما إذا ما معه مصاري كفاية أو كثيرة ما بيجي بقوله. طب قول نفس يعني ليش ما بتقول هون إن شاء الله الله يرزقه؟ اختلت المعايير والمطالب والنتيجة كما ترون اليوم، يعني ما بحاجة لشرح وتفصيل، لا يحتاج إلى شرح وتفصيل، شوفوا المشاكل وشوفوا الدمار اللي عم بيصير، لأنه اختلت المعايير، اختلت المعايير عند كثير من الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فهون إحنا بدنا نكون على يعني على انتباه، كل هاي الأمور إلها علاقة. القرش اللي بتدخله على بيتك عم بيربى جسمك عليه وعم بتطعميه لأولادك، هو قرش حلال ولا قرش حرام؟ كثير من الأمور مرتبطة ببعضها البعض، فإذا لم تكن منتبها لها كيف ستحصل الطمأنينة والسعادة وراحة البال؟ في ناس كثير بقول لك يا أخي مهموم ومغموم وكأنه صخر على صدري، متضايق، ما شاعر بسعادة، وبكون ما بصلي. طب كيف بدك تشعر بالسعادة يعني وانت ما بتصلي؟ وبكون ماكل حرام وماكل ورثة خواته، بعدين بتقول هيك بشعر بغصة، يعني أقل إشي بدك تشعر بغصة، يعني أقل إشي. ومستغرب، وهي الغريب إنه هو مستغرب، طيب ما حاسبت نفسك؟ ما راجعت حساباتك؟ تقول أنا ليش هيك؟
عم بيصير معاي؟ في أشياء إلها تبعات. طيب ما هي يعني إذا واحد قتل واحد وهرب غير النفسية تبع، وبيصير ملاحق ومطلوب ومش قادر يطلع، وبقول لك اختلفت حياتي، أكيد ده تختلف حياتك لأنك عملت هذا الأمر، فإله تبعات. في أشياء كثيرة إلها تبعات، ويستبعد الإنسان أن هذا بسبب كذا وكذا، فإذا أصلحت نفسك زال الهم وانشرح الصدر ورزقت الطمأنينة. فلما نحكي دائما الحل هو بطاعة الله، راحة القلب والسعادة والطمأنينة، كل وحتى لو أمورك كان لسه ملخبطة وعندك مشاكل وعندك مال قليل، الله عز وجل يصبرك ويقويك، الله عز وجل يصبرك ويقويك. فبالتالي عليك أن تلجأ دائما إلى الله، وأن تتوكل على الله، وأن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك، وإلا ما حتكون سعيد، ما حتكون سعيد. بعدين إحنا عندنا يقين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، خلص بدير بالي، باخذ بالأسباب، بس بالنهاية أنا مطلوب مني إني أتقي الله حتى الموت، حتى أكون من أهل الجنة، وإحنا مارين من هالدنيا مرورا، ثم نرد إلى يوم عظيم نحاسب فيه، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار، ونحن نريد أن نكون من أهل الجنة. فبالتالي بدنا نعمل بالدنيا بعمل أهل الجنة حتى نكون من أهل الجنة. اللي ما بده يلتزم بهذه الأمور وبده ينجرف مع هالموجة ويظن أن بها الحياة، لأنه في ناس موهومين والعدد كبير جدا يظن أن السعادة في الحرم، وأنا إذا ما عملت كل اللي بدي إياه وشعرت بهاي الحرية، بسميها حرية، حكون محروم من السعادة. وأكثر الناس يمشون على هذا، فلا حصلوا السعادة ولا استفادوا، وهم بالدنيا وعذاب في الآخرة. أخبرتكم عن شخص ألحد، فقال لي بعد أن ألحدت سقطت الأحكام فما عاد هناك شيء حرام، فشعرت بحرية. هو الحرام ما تغير أو اللي راح عنك، لا هو بعده حرام يعني، ولكن أنت ظننت أنه ما عاد حراما عليك. فشوفوا عقاب هذا إذا مات على ما هو عليه، بده يدفع الثمن. وإحنا يعني بهالزمن كل ما نعم نشوف أشياء بالعادة ما كنا نشوفها من قبل، وهكذا كل زمان بيكون أصعب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن أمور ستحدث في آخر الزمان، عن انتشار أمراض في آخر الزمان لم تكن في الماضي، عن خسف ومسخ وقذف من كثرة الفسوق والفجور. نعم أناس يمسخون، وبعض الناس يقذفون بالحجارة بسبب كثرة الفساد. طيب الفساد موجود، نسأل الله العفو والعافية. ما بدنا نكون من هؤلاء، ما بدنا نكون من الناس اللي فشلت وسقطت وغرتها الحياة الدنيا. بدنا نذكر أنفسنا دائما، كل يوم نذكر أنفسنا، إحنا بالدنيا وإحنا بدنا نعمل للآخرة، والآخرة خير وأبقى. ما الواحد يبيع آخرته بدنياه، ولا يبيع آخرته بدنيا غيره أيضا. هي الحياة من عيشها مرة واحدة، تعمل ثم تفارق هذه الحياة، ثم تحاسب عن كل ما فعلته. بالدنيا بتدرس
بتقدم تنجح أو بترسب، وإذا رسبت بتعيد السنة. بتعيد معاك تجربة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ترجع بتدرس من أول جديد، ترجع بتقدم، يا بتنجح يا بترسب، وإذا رسبت ترجع بتعيد. لكن السؤال، إحنا عم نجرب على حالنا مثلا إنه متنا، أعمالنا طلعت مش بزيادة، مش كويسة، نرد نرجع للحياة الدنيا لنعمل مرة ثانية؟ آه والله جربنا المرة الماضية كان في عذاب شديد، المرة بدي أصلح، تربيت تعلمت الدرس، يلا بالحياة الثانية بدي أرجع أعيد، أو سوف أرد إلى الحياة الدنيا فأعمل عملا جديدا، برجع واحد جديد بعدين. هاي عقائد بعض الطوائف المائلة والضالة، يعتقدون أن الإنسان إذا مات وضعت روحه في مخلوق آخر، ترجع له حياة ثانية بشكل ثاني، يا بيكون بني آدم يا بيكون بس أو أي شيء ثاني. يعني لا، هي حياة واحدة، ثم إذا مت لن ترجع إلى هذه الدنيا لتعمل عملا جديدا، انتهى. أما وإنت عايش تقدر تتوب، رحمة الله واسعة، فإذا تبت إلى الله من ذنوبك ولو كانت كثيرة ولو كانت لسنين طويلة غفر الله لك. ذاك القائد الذي كان في جيش الرومي، قائدا من قواد الرومي، عندما أتى لسيدنا خالد بمعركة اليرموك، بلحظة تغير حاله، قائد من قواد الروم، سأل سيدنا خالد، وهو مشهور سيدنا خالد بأنه اسمه سيف الله المسلول، فسأله أنه هل أنزل الله على نبيكم سيفا، نزل سيف مثلا والنبي أعطاك إياه؟ قال له لا، وشرح له، بعدين بيّن له أحكام الإسلام، فشرح الله صدر هذا القائد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان عم بيقاتل المسلمين وماسك الترس باتجاه المسلمين، راح لف لجهة خالد ولف الترس لجهة الكفار، انقلب حاله وتغير، ثم صلى مع خالد ركعتين، ثم قاتل في صف المسلمين، ثم استشهد. يعني كل اللي عمله بفترة إسلامه إلى أن مات، اتشهد، صلى ركعتين ومات. مات إيه؟ مات شهيدا. ذاك الرجل أيضا الذي أسلم في المعركة فقاتل فقتل، وأذاك ما صلاش حتى ركعتين ما صلى، فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا. قال يا رسول الله، أو أقاتل ثم أسلم أم أسلم ثم أقاتل؟ قال له أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بس هذا كله وين بده يكون؟ بالدنيا، بتعيد حساباتك، بترجع للصح، بتنظف، بتصلح، بتتوب، كله في الدنيا. يا مناس ظلت تتأخر وتأخر وتأخر، ودخلوا القبور وهم بعده يعني الآخر كلمتين قالهم غدا سوف أتوب، قريبا سوف أتوب، يا فلان صلي، هي رمضان قرب، شاء الله الخطة البلان، حتى ما بقول، بقول لك البلان، بواحد رمضان أصير أصلي، واحد رمضان بتصوم، بس ما إلها علاقة بواحد رمضان تبلش تصلي. الصلاة مش مرتبطة برمضان بس لحاله. يا مناس بتصلي برمضان بعد رمضان بطل يصلي، كأنه فريضة الصيام مع الصلاة في رمضان بس، لا هو شهر الصيام. فهذا التأجيل والتسويف، واحد رمضان وآخر السنة وبداية السنة وعراس السنة وآخر الشهر وأول الشهر وأول الأسبوع ونهاية الأسبوع، هذا كله حكي فاضي اسمه تأجيل، ما إله أي داعي، لأنه أنت ما بتضمن حياتك وعمرك، قد تموت وما تلحق. فبالتالي إياك أن تؤجل.
عيد حساباتك وأصلح عملك وتب إلى الله من ذنوبك وتوكل على الله. تدريب في أشياء تحتاج إلى تدريب. إذا ما بتدرب حالك راح تشوف الأمور مش سهلة، لكن إذا دربت نفسك ستجد أنه تقول أنا من ويني من زمان، شو هالشعور الرائع هذا. فدرب نفسك على أن تتوكل على الله، عود نفسك أن تتوكل على الله. بده يكون عندك يقين. إذا كنت في الدنيا أحيانا تثق ببعض الأشخاص وتسلم لهم لأنك جربتهم مرات ومرات ونجحوا بالاختبار، كيف لا تكون على التوكل على الخالق العظيم فتفوض أمرك إليه بصدق وإخلاص لا بتجربة؟ ما عم بتجرب هون؟ بعض الأشخاص مرات بتقول يلا بيشتغل عندي 3 أشهر تحت التجربة، نشوف بيعرف ما بيعرف، أموره تمام مش تمام. لكن في أمر الدين إياك أن تجرب. تقول يا ما نجرب، شو اللي بتجرب؟ بده يكون عندك يقين. ثم العمل إذا كان بيقين يختلف تماما عن إذا كان بلا يقين. الدعاء عندما تدعو بيقين الموضوع مختلف تماما بين لما تدعو وانت بتقول اغلب ظني ما لن احصل ما سألت الله عز وجل به. فرق شاسع وفرق كبير. كلما زادت ثقتك بالله وزاد توكلك على الله وزاد يقينك كلما رأيت العجب ورزقت راحة البال والطمأنينة. ياما في ناس عندهم أقل منك بكثير ومبسوطين وسعيدين ولا بيفكر بالقلق اللي انت فيه أبدا. كما قال ذاك الرجل الصالح عندما قالوا له غلى السعر، قال لا أبالي ولو صار رغيف الخبز بألف، أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. أنا فوضت أمري إلى الله، عيني عم بعمل اللي بقدر عليه. أسباب أخذنا، اللي بنقدر نسوي سويناه، بعد هيك شو قلق ومرض وهم وغم ولا توكل على الله وثقة بالله. في ناس بتنجلط وبتموت من وراء القلق وهو ما صاير عليه إشي، بس قلقان من وراء إيش ما بعرف، شاعر بخوف والولاد وبلكي ضاعوا وبلكي ما تأمنوا ماتوا من الجوع. الذي رزقك يرزقهم، وهو كمان إلهم رزق، وكل واحد فينا بيجيله رزقه. فوض أمرك إلى الله، بدون تفويض بدون توكل ما في سعادة، ما في راحة قلب، ما في طمأنينة. فإذا كنت تبحث عن السعادة ما حتلاقيها بالصيدلية، في حبوب بتروح التوتر فبتلاقيه نازل يبلبع أدوية وأدوية نفسية من هون على مش عارف شو ليه، لأنه عندي قلق شديد فعم باخد هاي الحبوب بتروقني. وفي ناس تلجأ للحرام، بروح بيشرب بيقول لك عشان أنسى. تنسى إيش؟ أين أنتم من التوكل على الله؟ العلاج التوكل على الله. شوف اللي بتتعب نفسيته شوي بيروح بيقرأ قرآن مثلا، بذكر الله، بصلي، قديش برتاح. هدول عارفين شو هو الدواء. أسأل الله أن يثبتنا على الحق. يا رب احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وعافنا واعف عنا والطف بنا وارحمنا وفرج كروبنا وأزل همومنا. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب يا رب يا رب، أسأل الله أن يفرج كروبكم وأن يزيل همومكم وأن يشرح صدوركم.
إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء إن شاء الله في يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن سيدنا يوسف عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كنا قد بدأنا بالكلام عن سيدنا يوسف عليه السلام ووصوله إلى قصر العزيز والمحنة التي تعرض لها سيدنا يوسف عليه السلام، ووصلنا إلى رؤيا الملك. لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع أهل مشورته، ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان، في أثرهن سبع ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبقى منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كنا ضعافا فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان. فلم يدر القوم جوابا وقالوا أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوة الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف عليه السلام، فاستأذن الملك وقال له إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين فصدق في الكل، وما أخطأ في حرف، فإن أذنت لي مضيت إليه وجئتك بالجواب. فأذن له فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى سيدنا يوسف عليه السلام وذكر له المنام الذي رآه الملك.

أحبابنا، فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال: السبع بقرات سمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروا وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد سيدنا يوسف عليه السلام على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف عليه السلام، وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له، فقال: إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر،

أحبابنا، عاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف عليه السلام ويخرجه، أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه وأنه حبس بلا جرم. أحبابنا، وكان تأخير الخروج من سيدنا يوسف صبراً وتأنياً وطلباً لإظهار البراءة، وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف عليه السلام، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن سيدنا يوسف عليه السلام صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أباه.

أحبابنا الكرام، لما ثبت للملك براءة سيدنا يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده، عظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل سلم عليه باللغة العربية، فقال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. مستمعين، وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه سيدنا يوسف عليه السلام بها، فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. بعد ذلك أجلسه الملك على سريره وقال: فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال سيدنا يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبت وأظهر الله فيه النماء والبركة. ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله، تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكون فيه أمناء. فقال سيدنا يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل سيدنا يوسف مكانه.

مستمعينا، لما فوض الله أمر مصر إلى سيدنا يوسف عليه السلام تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمن به الكثير منهم وأقام فيهم العدل فأحبه الناس، ثم دخلت السنون المخصبة فأمر بإصلاح المزارع وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك، حتى إذا انقطعت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة، فقال سيدنا يوسف عليه السلام: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء.

إخوتي في الله، لما وصلوا إلى مصر عرفهم سيدنا يوسف وهم لم يعرفوه، ولم يبادل إساءتهم بعقاب، إذ أنه نبي من أنبياء الله الموصوفين بحسن الخلق وبالأدب الجم الرفيع، فعرفهم بنفسه وعفى عنهم وقابلهم بالإحسان والدعاء لهم، وقال لهم وهو الموفق الحليم: لا تثريب عليكم اليوم، أي لن أعيركم ولن أوبخكم ولن ألومكم على ما فعلتموه بي، ولكم عندي الصفح والعفو إن شاء الله. وأعطاهم ما يحتاجونه بعد أن تابوا إلى الله تعالى.

أحبابنا، ثم علم سيدنا يوسف أن والده سيدنا يعقوب عليه السلام قد عمي وذهب بصره من شدة بكائه وحزنه على فراقه، فأرسل سيدنا يوسف عليه السلام القميص الذي كان يلبسه ويلتصق بجسده الشريف مع إخوانه، وطلب منهم أن يحملوه إلى والدهم وأن يضعوه على عينيه، فإنه يرجع إليه بصره بإذن الله تعالى. وهذا القميص كما ورد كان قد أنزله سيدنا جبريل عليه السلام مع طنفسة من الجنة إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما رماه النمرود في النار، ثم فيما بعد كساه سيدنا إبراهيم لابنه إسحاق، ثم كساه إسحاق عليه السلام لابنه يعقوب من بعده، ثم يعقوب عليه السلام جعل القميص في أنبوبة من فضة وعلقها في رقبة يوسف تبركا، لأنه كان يخاف عليه من الإصابة بالعين، وكان في القميص من ريح الجنة، ولا يقع على مبتلى ولا مريض إلا عوفي بإذن الله تعالى. فقال أحد إخوة سيدنا يوسف عليه السلام وهو يهوذا: أنا أحزنت والدي يعقوب بحمل قميص الجفاء، فسأحمل له قميص الشفاء.

أحبابنا، ولما خرجت قافلتهم كان سيدنا يعقوب عليه السلام في كنعان في فلسطين وحوله أحفاده وقومه، وقد أحس بانشراح في أعماق نفسه وابتهاج يسري في قلبه، إلى أن جاء يهوذا مبشرا حاملا قميص يوسف عليه السلام، ثم وضعه على وجه سيدنا يعقوب فتحققت معجزة عظيمة وعاد له بصره كما كان يرى به ويشاهد ويعاين. وذهب سيدنا يعقوب عليه السلام ترافقه زوجته وأولاده وأحفاده وقومه، ودخلوا مصر لمقابلة سيدنا يوسف والعيش فيها، فدخلوها وكان عددهم نحو 72 شخصا، وبورك لهم في ذرياتهم فتناسلوا وتكاثروا حتى وصل عددهم لما خرجوا مع سيدنا موسى عليه السلام فيما بعد إلى 600,000 إنسان عندما لحق بهم فرعون وجنوده لعنهم الله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، انتهت قصة سيدنا يوسف عليه السلام. كونوا معنا في الحلقة القادمة كي نكلمكم عن سيدنا أيوب عليه السلام إن شاء الله تعالى.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al Amana College, knowledge, religion and honesty. Al Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: الصلاة برنامج تعليمي حواري بين جد وحفيدته. نور الصلاة مراجعة شاملة لشروط وأركان ومبطلات الصلاة وأحكام الوضوء والاغتسال ونحو ذلك.
1: الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير خلقه. ما رأيك يا منى لو نتكلم اليوم عن الوضوء؟
2: الوضوء وفرائضه 6 أشياء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. النية عند غسل الوجه: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح بعض الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب.
3: والآن ستحدثني عن كل ركن بالتفصيل، أليس كذلك؟
2: بلى يا حبيبة القلب. النية الفرض الأول من فروض الوضوء النية، ولا بد من نية مجزئة أي كافية، كأن ينوي الطهارة للصلاة بقلبه، أو أن ينوي فرض الوضوء أو الوضوء فقط. ولا بد من استحضار النية في القلب، ولا يكفي التلفظ بها باللسان من غير استحضارها بالقلب. ويجب أن تكون النية في مذهب الإمام الشافعي عند غسل الوجه، أي مقترنة بغسل جزء من الوجه، أي عند إصابة الماء لأول جزء من الوجه. أما لو غسل جزءا من وجهه قبل هذه النية ثم نوى أثناء غسل الوجه، وجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء. ويصح في مذهب الإمام مالك إن نوى قبل غسل الوجه بقليل. غسل الوجه: الوجه حده طولا ما بين منابت شعر الرأس بحسب غالب الناس إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، والأذنان ليستا داخلتين في حد الوجه، فيجب غسل ما دخل ضمن هذا الحد من شعر وبشر أي جلد، ويجب إيصال الماء إلى باطن اللحية غير الكثيفة والعارضين غير الكثيفين. أما اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان فلا يجب إيصال الماء إلى باطنهما، بل يكفي غسل الظاهر.
3: ما المقصود بالكثيف والعارضين يا جدي؟
2: الكثيف هو ما لا ترى البشرة من خلاله، والعارضان هما الشعر النابت على جانبي الوجه. غسل اليدين مع المرفقين، فيجب تعميم ذلك شعرا وبشرا.
3: والمرفق مجتمع عظمي الساعد والعضد،
2: فإذا ترك غسل المرفقين لم يصح الوضوء، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقيه ولا يقتصر على ما قبلهما. مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده: الواجب في مذهب الإمام الشافعي مسح شيء من شعر الرأس ولو بعض شعرة، بشرط أن يكون هذا الشعر في حد الرأس، وحد الرأس من منبت شعر الرأس غالبا إلى النقرة. فلو مسح القدر الذي يخرج عن حد الرأس عند مده لجهة نزوله فلا يكفي. غسل الرجلين مع الكعبين: الفرض الخامس من فرائض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين وما عليهما من شعر ولحم زائد وشقوق ونحو ذلك. أما من كان يلبس الخف المستوفي للشروط فيكفيه مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين.
3: والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم.
2: الترتيب: الفرض السادس هو أن يبدأ بغسل وجهه مقرونا بالنية، ثم يغسل يديه إلى مرفقيه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. فلو ترك الترتيب بأن قدم شيئا من هذه المذكورات على ما قبله لم يصح، كأن يمسح رأسه قبل غسل يديه، فلا بد له من أن يغسل يديه ثم يمسح رأسه.
3: ومن توضأ مقتصرا على هذه الفروض 6 وترك سنن الوضوء صح منه ولا إثم عليه.
2: ولكنه يكون فوت على نفسه ثوابا عظيما. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
4: الله أكبر، الله أكبر.
0: نور الصلاة، برنامج تعليمي حواري بين جد وحفيدته. نور الصلاة مراجعة شاملة لشروط وأركان ومبطلات الصلاة وأحكامها.

0: تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية واحة جميلة في قلب الصحراء لهواة المغامرات وحب الاكتشاف، حيث يشعر الزائر أن هذه الأماكن مألوفة لديه وأساليب العيش قريبة من قلبه، تعيد للنفس أصداء العادات والتقاليد التراثية التي تعطر الأجواء بذكريات الماضي الغالية. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، منرحب بجميع المتابعين ببرنامج تعرف على الأردن، يلي لح نستعرض فيه لمحة عن المعالم الحضارية والأثرية بالأردن، ويلي بتستقطب سنويا عدد كبير من السياح. وبيسعدنا نلتقي بحلقة اليوم بالأخت سحر، يلي لح تخبرنا عن مواقع أثرية أخرى بالأردن. سحر، أهلا وسهلا فيك، ياريت تعرفي المستمعين عن نفسك وشو الفرق بين الأردن وأستراليا.
1: اسمي سحر، عايشة في أستراليا تقريبا من سنة ونصف.
0: نعم أخت سحر، شو الاختلاف يلي لقيتي بين أستراليا والأردن من حيث المناخ ومن حيث الطبيعة؟
1: نعم، هناك لاحظت أنه في اختلاف واضح في المناخ والطقس بين أستراليا وبين الأردن. في الأردن بالشتاء يكون الجو بارد كلياً، وتتساقط الثلوج في فصل الشتاء في الأردن، وينزل البرد أيضا ويبقى الجو بارد كليا. بينما في أستراليا لاحظت أنه الجو بفرق في اليوم، يعني بيختلف، يعني الصبح بيكون دافي، برجع بعد الظهر ببرد، بعدين برجع بعد بالليل،
0: يعني أربع فصول بالنهار
1: ويرتفع، فيبقى الجو يعني بحير.
0: بالنسبة لفصل الصيف، هل معدلات الحرارة تكون مرتفعة جدا؟
1: نعم، في الأردن الصيف يكون في بعض الشهور، شهر 7 و8، بيكون جدا حار
0: مع رطوبة،
1: مع الرطوبة، بينما يبقى في باقي أيام الصيف، أشهر الصيف، يكون معتدل. نعم
0: أخت سحر، اليوم ببرنامجنا بدنا نحكي عن معالم الأردن، شو بدك تخبرينا بحلقة اليوم؟

0: ذات قممها.
1: أهم المعالم الحضارية والأثرية القصور الإسلامية، وأولها قصر الحلبات. رح نتحدث عن قصر الحلبات، موجود في البادية الأردنية، بيعود تاريخه للعصر الروماني، وأعاد الأمويين بناؤه بعد أن هجر وتردمت معظم أجزائه. ثاني قصر حنحكي عنه قصر طوبة، موجود في البادية الأردنية، وهو بيشبه قصر المشتى في معظم عناصره المعمارية والسخرفية، والغالب إنهم شيدوه في الوقت اللي شيد فيه قصر المشتى في القرن الثامن الميلادي.

0: حنحكي عن قصر الأزرق. قصر الأزرق برضو موجود في البادية الأردنية، بيعود تاريخه للعصر الروماني، وقد أعاد بناؤه هذا القصر في العهد الأيوبي، ويوجد في داخل القصر أيضا مسجد أثري يعود إلى نفس العصر. أما عن قصر عمرة، موجود في البادية الأردنية أيضا، وهو عبارة عن قصر صغير وحمام. من أهم القصور الأموية احتفظ بشكله وبنائه، وبيمتاز بالرسومات الجدارية الرائعة، وقد شيد في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك حوالي سنة 710 ميلادي. قصر المشتى، قصر المشتى أيضا موجود في البادية الأردنية، وهو على بعد 32 كيلومتر من الجنوب الشرقي من العاصمة عمان. بيمتاز هذا القصر أيضا بزغارفه الجميلة المحفورة في الحجر الجيري، وأيضا بيعود تاريخه للعهد الأموي. وأيضا في سنة 1912 سمحوا لبعثة ألمانية إنها بتأخذ من زخارفه ورسوماته الجميلة حتى تكون واجهة أمامية في المتحف الإسلامي في برلين. أما عن قصر الحرانة، موجود أيضا في البادية الأردنية على بعد 53 كيلومتر من قصر المشتى. بنوا هذا القصر أيضا في القرن الثامن الميلادي، وهو من أحد القصور اللي كانوا يروحوا عليها الناس للاستراحة من خلال رحلات الصيد والقنص في البادية. وأخيرا وليس آخرا رح نحكي عن قصر القلعة. قصر القلعة موجود في عمان على قمة جبل القلعة، ويعود تاريخه أيضا إلى العهد الأموي.
1: شكرا أخت سحر على هالمعلومات. ماذا عن المعالم الطبيعية

المعالم الطبيعية بالأردن كتير متنوعة وكتير موجودة في كل مناطق المملكة. راح نبلش في مدينة البتراء. تعتبر مدينة البتراء من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وتلقب بالمدينة الوردية، وهي كاملة تم نقشها من الصخر. تمتاز هذه المنطقة بطبيعتها الصخراوية والأشكال الطبيعية المذهلة التي موجودة فيها، بالإضافة لاحتفاظها بتاريخ الأنباط القديم، وتعتبر تحفة أثرية غنية ومتميزة.

0: أخت سحر، ماذا عن جرش؟
1: نعم، جرش هي مدينة الألف عمود، لقبت بهذا الاسم لكثرة الأعمدة فيها. تعتبر جرش من الأهم المعالم السياحية في الأردن، وهي عرفت في الماضي باسم جرشو ومعناها المنطقة كثيفة الأشجار. وأثناء حكم الإغريق أطلقوا عليها اسم جراسة، ولكن مؤخرا مع الفتح العربي الإسلامي أصبح اسمها جرش.
0: أيوة
1: أوكي. تعتبر هذه المدينة أثرية تاريخية عملاقة، عم تحكي عن تاريخ الرومان، وبتحكي هاي البوابات الاحتفالية والمهيبة والطرق الأثرية والمسارح عن تاريخ هاي المدينة وعن الزمن اللي كانت فيه مركز إمبراطوري

0: أخفض نقطة في العالم بحوالي 400 متر تحت سطح الأرض.
1: سحر، لماذا سمي بالبحر الميت؟
0: سمي بالبحر الميت لانعدام الحياة فيه، حيث ترتفع فيه نسبة الملوحة إلى مستويات عالية جداً، ولكنه يمثل تجربة رائعة للعوم فوقه والطفو بسهولة بدون ضرورة القدرة على السباحة.
1: سحر، يقال أنه مياه البحر الميت مفيدة لبعض الأمراض،
0: لأنه تحتوي مياه البحر الميت على عدد من المعادن ذات الخصائص العلاجية. لأنه يوجد فيها بوتاسيوم، يساعد الجسم على التعافي السريع والاستشفاء، بالإضافة أنه البوتاسيوم يخفف من التوتر.
1: حلو.
0: وأيضاً تحتوي مياه البحر الميت على الصوديوم، فهو بيزيد المناعة.
1: أيوة.
0: وكذلك كلوريد الكالسيوم والمغنيسيوم يعملان على تقوية العظام ومقاومة الشيخوخة. بالإضافة لهذا الشيء، يستخدم طينة البحر الميت بإعطاء البشرة النعومة والحيوية.

0: رح نحكي أخيراً عن العقبة. لقبت مدينة العقبة بثغر الأردن الباسم. تعتبر العقبة من المناطق المتميزة بالأردن لأنها هي المنطقة الوحيدة أو المدينة الوحيدة اللي تقع على البحر، يعني هي المنفذ المائي الوحيد للأردن. كان اهتمام الدولة بهذه المنطقة سبب لإقبال السياح عليها من كل مكان من العالم، كما أن البحر فيه كل أنواع الأسماك، مما يعتبر فرصة غنية لكل محبين الصيد ومحبي الحياة البحرية بالتوجه والذهاب إلى بحر العقبة والاستمتاع بجوه اللطيف وطقسه الجميل.
1: شكراً سحر، عيشتينا، يعني أخذتينا زيارة على الأردن، شكراً لك. سحر، باللقاء القادم عن شو بدك تحدثينا؟
0: رح نتحدث عن الثوب الأردني وهو ما يسمى بالمدرجة.
1: المدرجة؟
0: نعم.
1: إن شاء الله. شكراً لك أخت سحر، على أمل نلقاكي في الأسبوع المقبل.
0: العفو، إن شاء الله تكون فقرة جميلة نالت إعجاب المستمعين وأخذوا فكرة ومعلومات عن الأردن.
1: جزيل الشكر لك.
0: العفو.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي إنك يا محمد يا أشرف الخلق ويا حبيب الحق ستموت وإنهم سيموتون. وروى الطبراني أن جبريل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. إن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا لنعمر فيها إلى الأبد، لم يخلقنا لنأكل ونشرب وننغمس في شهواتها وملذاتها، وإنما خلقنا ليأمرنا بعبادته، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان الذي دان نفسه وعمل لما بعد الموت هو الذكي الفطن، وأما العاجز فهو الذي أتبع نفسه هواها، وهو الذي انتهك حرمات الله تعالى وتعدى حدوده واقترف الآثام، ثم تمنى على الله ما تمنى. فإذا مات العبد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. واعلموا أحبابنا أن التقي إذا حمل إلى الدفن روحه تكون فوق الجسد، ومن شدة فرحه واشتياقه للقبر الذي هو ذاهب إليه يقول: قدموني قدموني. وهنا ألفت انتباهكم أيها الإخوة أنه لا بأس بذكر الله أثناء تشييع الجنازة، ولا يلتفت إلى كلام المشبهة المحرمين لقول وحد الله أثناء تشييع الجنازة. ويكفي في الرد عليهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويستحب تلقين الميت عقب دفنه، فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ثم يقول له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما. فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فيقول: انطلق بنا، ما يقعدنا عندما لقن حجته. وهذا إخوة الإيمان ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقراءة سورة ياسين شأن عظيم، فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم. ومما استدل به العلماء على جواز قراءة القرآن على قبر الميت المسلم وانتفاعه بالقراءة حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، أي بستان، من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبريهما.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة أي بعسيب رطب فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، لأن هذا العسيب الرطب يذكر الله تعالى، يسبح الله تعالى ما دام رطبا. فإن كان المسلم الميت ينتفع بتسبيح العسيب الرطب، فكيف بقراءة القرآن عند قبره من المسلم الحي؟ ثم عند الاجتماع إخوة الإيمان لتقبل العزاء بهذا الفقيد المسلم، لا مانع من الإكثار من ذكر الله ومن الاستغفار له ومن قراءة القرآن قراءة صحيحة وإهدائه الثواب. فإن من سبقنا من أهلنا من المسلمين ينتظر منا الهدايا. ثم لا مانع بل مهم جدا من حين إلى آخر عند تقبل العزاء من سماع كلمة طيبة وموعظة مهمة تذكرنا بأن الموت حق، وتحثنا على الصبر عند نزول المصائب والبلايا، وتذكرنا بما أوجب الله علينا، وتنهانا عما حرم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم انفعنا بعلم الدين، واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما

وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود

لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير

أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائرنا

0: صدق الله العظيم.
1: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: This resource is from the National Anti-Scam Centre.
3: ScamWatch is led by the National Anti-Scam Centre. ScamWatch shows you how to spot and avoid scams. When we're alert, we're in control. We know when to stop and check if someone really is who they say they are. Scammers are getting smarter and coming up with new scams all the time. Scammers will make you feel you need to respond or act quickly. They hope that by putting this pressure on you, they will make you miss the warning signs of a scam. So, what are these warning signs? They might be threats or accusations from authority, opportunities to make money, stories or cries for help, requests to open links or attachments, asking you to pay in unusual or specific ways, or directions to transfer money to a safe account. Scammers will often pretend to be from organisations you know or individuals you trust, like service providers, the police, your bank, the government, or even a family member. They can contact you in many different ways, like text SMS, email, phone calls, website, social media, and online messaging or apps. There are three simple steps you need to remember to protect yourself. Stop. Don't rush to act. Remember, scammers will create a sense of urgency. Check. Ask yourself, could this message or call be fake? Do you really know who you're communicating with? Report. Act quickly if something feels wrong, and help others in your community by reporting scams to scamwatch.gov.au. If you have transferred money or shared any financial information, contact your bank immediately. Anyone can be scammed. If you or anyone you know has had money or personal information stolen in a scam, you are not alone. Talk to your family, friends, and community about scams. And remember to stop. You're better safe than scammed.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الفقرة الخاصة التي نتحدث فيها عن موضوع مهم يلامس حياة الكثير من الناس في وقتنا الحالي، وهو عمليات الاحتيال أو ما يعرف بالسكامز التي أصبحت تنتشر بطرق وأساليب متعددة، وغالبا ما تستهدف كبار السن والفئات الضعيفة في المجتمع. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وكيف يمكننا حماية أنفسنا وأهلنا من الوقوع فريسة لهذه العمليات، يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم السيدة أفنان التي تعمل في مجال خدمة المجتمع وتقديم المعلومات والمساعدة للفئات المختلفة. سنحاورها لنتعرف على أبرز أنواع الاحتيال وكيف يمكن اكتشافها وتجنبها وما الذي يمكن فعله في حال تعرض شخص لمثل هذه المواقف. أهلا وسهلا بك معنا سيدة أفنان، وشكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم بالبرنامج.
5: أهلا وسهلا فيك، شكرا لكم أنه أعطيتونا الفرصة أنه نيجي ونحكي بخصوص هذا الموضوع.
4: نعم، أهلا وسهلا فيك وشكرا لإليك. بداية، بتحبي تعرفين عن نفسك والمكان اللي بتشتغلي فيه؟
5: أكيد، أنا اسمي أفنان بدوي، بشتغل مع أيوا أستراليا، هي عبارة عن منظمة غير ربحية بتقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمجتمع. بنركز على دعم المجتمعات المتنوعة ثقافياً ولغوياً، بنقدم خدمات رعاية لكبار السن ودعم ذوي احتياجات الخاصة كمان. ومن خلال عملنا منقوم بدعم كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات لمساعدتهم للوصول إلى الخدمات والبقاء بأمان وشعور بوعي في حياتهم اليومية.
4: نعم نعم شيء حلو. طيب أخت أفنان، بما أنك أنت بتشتغلي مع الفئات الضعيفة والعائلات، بتقدري تخبرينا كيف بعض الناس بيوقعوا فريسة لعمليات الاحتيال بسهولة أكبر؟
5: هلأ معظم عمليات الاحتيال هاي أكترها عم بتصير عن طريق الإنترنت، إما من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، وغالباً بهاي العمليات بتصير لأنه الكبار السن بيثقوا إنه الأشخاص هم فعلاً مين بيدعوا إنهم هم عم بيحكوا معهم، سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الهاتف، وممكن ما يقدروا يعرفوا كيف يكتشفوا لما شخص يتظاهر معهم بإنه من جهة حكومية أو من مؤسسة رسمية.
4: نعم.
5: معظم هاي العمليات بتصير عبر المكالمات الهاتفية، عن طريق البريد الإلكتروني أو رسائل نصية أو المنصات الإلكترونية أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبة لهاي الفئات الأكثر عرضة للخطر هي كبار السن، المهاجرين الجدد، وبرضو الأشخاص اللي لديهم معرفة محدودة بالتكنولوجيا الرقمية. ورح يكون كتير من الصعب عليهم التمييز بين هذا التواصل الحقيقي وإذا كانت هي عمليات احتيال. وغالباً هدول الأشخاص بينتحلوا صفة مؤسسات موثوقة مثل البنوك أو الجهات الحكومية، وبيستخدموا شعارات ممكن تبين إنها رسمية أو رسائل عاجلة، يعني ممكن يبعثوا رسائل إنه بدنا أكشن هلأ سريع، فبيضغطوا على هاي الأشخاص لاتخاذ قرارات سريعة. وكتير من كبار السن بيميلوا إلى الثقة بأنه هذا الشخص اللي بتواصل معهم هو بالفعل عم بيحاول يساعدهم، وبيجعلهم للأسف هدفاً سهل للمحتالين. وأكيد كمان ما بننكر إنه حواجز اللغة وعدم الإلمام بالأنظمة في أستراليا وقلة الخبرة في استخدام التكنولوجيا كمان بتأثر وبتزيد من مستوى التعرض للخطر. بدون المعرفة أو الوعي الكافي ممكن يكون كتير صعب إنهم يتعرفوا على العلامات التحذيرية لعمليات الاحتيال.
4: نعم، أحيانا عمليات الاحتيال بتكون مثلاً قد يبعتولك إنه هلأ بدك تعملي هالشغلة، بيكونوا حاطين شعار الشركة اللي هن بيعطينا منها، يعني وتكادي بتشوفيها كأنها صحيحة 100%.
5: يا أكيد هم بيستعملوا، حتى ممكن يعملوا كوبي بيست للويب سايت أو للشعار نفسه،
4: شعار الشركة،
5: حتى اسم الويب سايت، يعني مثلا مرات بيكونوا كاتبينه كله بتغيير حرف أو رقم أو شيء، فكتير صعب إنهم يميزوا
4: صحيح
5: بين الحقيقي والمحتال يعني.
4: نعم نعم صحيح. طيب أفنان، كيف نحن بنقدر أو أنتم بتقدروا تساعدوا كبار السن والفئات الضعيفة لحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال هيدي؟
5: هلأ من أحد الأمور اللي إحنا بنقدر نعملها بنحاول نثقفهم ونوعيهم. مثلا ممكن نفرجيهم البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية المزيئة اللي ممكن توصلهم على تليفونهم، بنحاول نفرجيهم زي أمثلة لويب سايت محتال أو رسالة نصية وصلتنا وما كانت مبينة إنه هي حقيقية. كمان إذا نبهناهم شو الأشياء اللي لازم ينتبهوا منها، برضو ممكن يساعدهم في منعهم من الوقوع ضحية للاحتيال. فدائما هو التعليم والتوعية هم أكثر الأدوات الفعالية التي نمتلكها نحن، ولما يفهم الناس كيف تبدو عمليات الاحتيال وما هي الأساليب اللي بيستخدمها المحتالون بتقل احتمالية وقوعهم بشكل كبير. في آيوا نقوم بتعليم استراتيجيات عملية مثل التوقف والتفكير قبل ما يجاوبوا أي رسالة نصية بتوصلهم، وبرضو كمان إنهم يتحققوا من هوية المرسل وحماية معلوماتهم الشخصية واستخدام كلمات مرور قوية بالإضافة إلى المصادقة متعددة العوامل.
4: نعم.
5: ومن المهم أيضا إنه يتم تقديم ورش عمل، ومنراعي خلال هذه الورش إنه تكون مراعية لثقافات مختلفة وإنها سهلة للوصول للجميع من خلال مواد متعددة اللغات وشرح كتير مبسط ونقاشات تفاعلية تتيح للمشاركين بطرح أسئلة، ومنحاول نعطيهم الإجابات.
4: نعم. طيب إذا تعرض شخص من هول الفئات الضعيفة للاحتيال، كيف بتتأكدوا أنه حيشعر هو بالراحة الكافية لحتى يجي هو لعندكم ويطلب المساعدة منكم؟
5: هلأ أول إشي إذا وصلنا أي خبر أنه في شخص تعرض للاحتيال، منحاول أنه نطمئنهم بأنه هذا الشيء ممكن يقع مع أي شخص، ممكن أي شخص يمر بهذا الشيء، ونحن هون موجودين لدعمهم ومساعدتهم ونتعامل معهم بهدوء وصبر حتى يفهموا أنه رح نتعامل مع المشكلة مع بعض خطوة بخطوة. وإذا كانوا هم طبعاً مرتاحين لهذا الشيء، ممكن نخبر أحدا من أفراد العائلة باللي صار معهم. هلا أهم إشي إنه إحنا كمان منركز على إنه نخلي البيئة داعمة وخالية من الأحكام، بحيث إنه بيشعر هذا الفرد بالراحة عند مشاركة أي شيء صار معه، ومنستمع له بعناية ومنشرح له الخطوات بوضوح ونطلب موافقتهم على الأكيد قبل اتخاذ أي إجراءات.
4: نعم نعم، هيدا شيء كتير قوي، وخصوصا بالنسبة لكبار العمر كمان، إنه بالنسبة لهالأمور، لأنه ما حيعرفوا يفرقوا بين الصح والخطأ بين الشعارات هيدي. طيب أفنان، هل أنتوا يعني بتقوموا بتنظيم برامج توعية حول الاحتيال؟
5: هلا في أيوا أستراليا نحن منقوم بتنظيم ورش عمل بشكل منتظم حول الثقافة الرقمية والسلامة الإلكترونية ضمن برامجنا المختلفة. خلال عام 2025 قدمنا ورش عمل موجهة لأكثر من 220 مشارك، بما في ذلك مشاركي برامج رعاية كبار السن ونساء من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة لديهم تجارب مع العنف الأسري، بالإضافة إلى اللاجئين والمهاجرين الجدد. بنركز بهاي الورشات على مهارات عملية للسلامة الرقمية، مثل ما حكينا قبل إنه التعرف على عمليات الاحتيال، حماية المعلومات الشخصية، نستخدم كلمات مرور قوية كتير، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، ومعرفة الجهات التي يمكن الإبلاغ عنها عن أي نشاط مشبوه. وبرضه منقوم بدعوة متحدثين متخصصين بما في ذلك ممثلين من الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتقديم إرشادات إضافية حول التهديدات الإلكترونية وكيفية الحفاظ على السلامة.
4: نعم نعم، هيدا شيء كتير مهم، لاسيما أن وجود الشرطة الفيدرالية معكم يمكن بتطمئن الناس أكثر أنه على الأشياء اللي عم تخبروهم فيها أنه كلها أشياء صادقة.
5: أكيد
4: يرتاحوا أكثر حتى. طيب هل تجدون أنه عمليات الاحتيال أصبحت أكثر شيوعاً؟
5: نعم للأسف، للأسف نعم، لأنه صارت أسهل بوجود الإنترنت والسوشيال ميديا، في كتير طرق، فصار كتير أسهل أنها تصير موجودة فصارت أكثر شيوعاً.
4: نعم نعم. طيب شو السبب برأيك أنه بهالشي عم يصير؟
5: مثل ما حكيت، لأنه صار أساليب المحتالين أكتر تطور ومعقدة أكتر، وصار أصعب أنه الواحد يكتشفها ما لم يكن أنه الشخص هذا يقد ومدركا للمخاطر. هلأ كمان زي ما ذكرنا قبل، لأنه المحتالون أحيانا بيستعملوا شعارات الجهات الحكومية، مثل مثلا let's say Centrelink أو الATO، عم بيستعملوا اللوجو أو نفس شكل الويب سايت ونفس الطريقة نفس المسجات. صار برضو يعني هذا السهولة إنه الواحد يعمل كوبي لهاي الأشياء، برضو صار للناس أصعب إنها تعرف which one is the، يعني مين الحقيقي ومين الفيك. سو هلأ المحتالون صار يستخدموا شعارات الجهات الحكومية نفس الحقيقية، مثل Centrelink والATO، في رسائل البريد الإلكتروني وبالرسائل النصية لحتى تبين إنها رسمية وموثوقة. هلأ مثلا برسائل البريد الإلكتروني تقدري أحيانا تلاحظي إنه عنوان المرسل أو الامتداد ممكن يكون مشبوهاً، لكن بالرسائل النصية الموضوع صار أصعب إنه أنت تقدري تعرفيه إذا إنه مشبوهاً أو لا. يعني مثلاً ويب سايت اللينك تبعه بيبين إنه مشبوه، أو إيميل، بس رقم تليفون هو رقم تليفون عادي، فما بتقدري تميزي إذا إنه هو حقيقي أو مشبوه.
4: نعم، هو يعني حتى لكبار السن صعب جداً إنه يميزوا بين إنه هيدا الرسالة أو الإيميل المبعوث أنه منه مزبوط. صعب كتير. يعني أنا مرة صارت معي شغلة أنه بعتولي إياها فأنه مشان دفع أو شيء أو باسول بدها توصلني أو هيك، فكرتها مزبوطة لحتى أرجعتها لأبني قال لي مبيني فيك، دغري عرفة فيك. يعني هاي إذا نحن السلق اللي أكبر منا كمان يعني أبداً ما حيميزوا،
5: هو أصعب. بعدين كمان مرات بالمسج نفسها أو بالإيميل نفسه في لينك، هم ما بيعرفوا إنه إذا كبست على اللينك ممكن يصير شيء، يمكن بيفقسوا بالغلط حتى اللينك.
4: نعم،
5: وبيصير من وراء مشاكل. فيعني الطرق كتير صعبة، وعن جد للأشخاص اللي مو واعيين كفاية بيكون إلهم أصعب إنهم يميزوا.
4: خصوصاً ذكرتي الATO، في شخص مرة بعتوله رسالة إنه هو عنده بزنس بدك تدفع التاكس هلا، واذا ما دفعته حتتحول للمحكمه وحتنحبس ومدري شو، فصدق راح دفع المبلغ. من بعد ما دفعه ورجع تبين انه هول هن سكامز.
5: ما هي المشكله انه مثلا let's say زي ATO، انت لما يوصلك مسج ببين انه ATO عم تبعث لك، انت بتفكري انه هذا something I need to do it now، هلا لازم ادفعهم لانه حيصير في مشاكل على البزنس تبعي. فبيستعملوا هذا الأسلوب إنه حسسوكي بالخطر، إنك لازم تاخدي قرار سريع لحتى تتصرفي بسرعة، وقتها أنت ما بتكوني بوعيك الكامل لأنه في كذا عامل بيساعد انه نعم. انت تفوتي بيه
4: لانه يمكن كان وقت التاكس بيخبروا انه ما عاد في وقت كتير بسرعه.

0: يعني بفتح بقرأه I search it on Google بتأكد إنه هذا ويب سايت حقيقي أو شيء
1: نعم.
0: بعدين I might بس عادة لا
1: yeah. لا خصوصا إذا بيعرف الشخص إنه مثلا الـ ITO ما حتبعت لك هيك رسالة أو البنك مثلا ما حيبعت لك رسالة إنه يسألك عن الباسورد
0: يا yeah, أكيد أصلا لو جربتي بيوم الأيام تحكي مع أي جهة حكومية أو أو أي دائرة حكومية أو بنك أو أي شيء لما تكوني ناطرة لحتى حدا يرد عليكي دغري في دائما مسج بيحكوها إنه نحنا we will never ask you to share your information يعني ما عمرنا رح نسألكم تشاركوا معلوماتكم عن طريق إيميل أو رسالة نصية أو أي شيء
1: نعم
0: ممكن بحالة واحدة بيكون عن طريق التليفون وفي طريقة بخبروكي يعني لحتى يطمنوكي إنه أنتي to share your information فما في دائرة حكومية رح تطلب منك حسابك البنك
1: نعم
0: عن طريق الإيميل
1: نعم
0: يعني either in person أو بيكون في طريقة معينة لحتى ياخدوا هاي المعلومات عنك مستحيل نعم. حدا يطلبها منك بمسج أو بإيميل
1: نعم هل برأيك أنه مثلا دائرة حكومية اتصلت بشخص عم تسأله عن معلومات وهو رفض أنه يعطيها على الهاتف مثلا إنه لأنه بيخاف فهون أنه بياخدوها بعين الاعتبار أنه هالشخص أنه خيفين أنه منه متأكد
0: أكيد إذا هم ما لقوا طريقة مناسبة كيف يطمنوا الشخص أنه يعطي معلوماته أكيد في بدائل يعني مثلا ممكن let's say Centrelink طلب منك معلومات أنت مو مرتاح تعطيها عن طريق التليفون في مكاتب Centrelink بتقدر تروح على المكتب نفسه تطلب من الشخص اللي معك على التليفون أنا مو مرتاح أعطيك معلوماتي عن طريق التليفون بفضل أجي in person للمكان وأعطي معلوماتي
1: نعم.
0: فيعني هاي واحدة من الأوبشنز دائما بنقدر نحكيها وأكيد ما رح تعارض لأنه أنت بالأخير عم تحمي نفسك ما حدا
1: نعم.
0: بيجبرك تعطي معلوماتك إذا أنت مو مرتاح تعطيها
1: أكيد أكيد طيب أخت أفنان لمين أنتوا بتقوموا يعني بتوجيه المتضررين من عمليات الاحتيال؟
0: في حال حدوث أي خسارة مالية نحن بننصح عملائنا بالاتصال فورا بالبنك تبعهم أو بالجهة اللي أصدرت هاي البطاقة أول شيء ليوقفوا البطاقة ويتأكدوا إنه ما يصير في خسارة إضافية وبرضه من خلال هاي الاتصال ممكن يتواصل مع البنك يشوف إذا في طريقة لاسترجاع لأنه مرات إذا كان الترانزاكشن لسه ما اكتمل ممكن يرجعوا أو يحطوا المصاري on hold لحتى يتأكدوا من المشكلة
1: نعم
0: وبرضه مننصحهم أو منقوم بإيصالهم لمع منظمة اسمها idcare.org هي برضه منظمة غير ربحية بتقدم الدعم للأشخاص اللي تعرضوا لأي احتيالات وكمان مننصح الأشخاص بالإبلاغ للشرطة
1: طيب أنتم بتوجهوا مثلا نصائح للكبار بالعمر مثلا إذا كان عندهم مثلا مبلغ من المال بالبنك أنه يكون في شخص تاني معهم اسمه معهم لحتى أنه لربما يحميهم لربما مثلا عن طريق الهاتف هلأ صارت أنه فيك تشوفي البانكينج فبيراقبوا هالشي أنه لأنه أنا مرة صارت معي مع الوالدة يعني أنا اسمي معها فمن فترة لفترة بتطلع هيك على الحساب فلقيت أنه في مبلغ من المال رايح فأنا دغري اتصلت بالوالدة وقلت لها أنه 1 2 3 قلت لي لا ما أنا طلعت في مبلغ منهم مكتوب pending يعني دغري رحت أنا وياها على البنك وحكينا معهم وتبين أنه في من برات أستراليا أخذين المصاري منا وفي مبلغ منهم بعده pending يعني هون قدروا كمان أنه يوقفوا فيعني ساعدونا كتير حقيقة ووقفوا لنا هالشي واللي راح رجعوا ليه
0: هلأ أكيد كتير بيسهل أو بيساعد إنه دائما الشخص لتسي كبير بالعمر أو شخص ما عنده معرفة كافية إنه دائما يكون في شخص عارف كل شيء عنه أو بيقدر يساعده بهيك أشياء هلأ بصراحة نحن منحاول دائما to include الابن أو
1: العائلة
0: حدا من العائلة قريب منها أكيد إنه لحتى يساعدهم باتخاذ كل القرارات وبرضه لنتأكد إنه برضه كبار العمر مو بسهولة بيستوعبوا المعلومات
1: نعم
0: يعني ممكن نشرح لهم إشي ممكن هم ما يفهموا فدائما منحاول نوصل كمان للابن أو البنت أو صديقة العائلة أي حدا إنه جد ملم كتير بالموضوع
1: هن بيثقوا فيه
0: وكمان يكون أهم إشي إنه بيثقوا فيه لحتى نتأكد إنه كل المعلومات عم توصلهم صح وهم جد فاهمين شو عم بيعملوا فهذا الشيء عن جد كتير بيساعد
1: نعم شيء أكيد طيب أفنان بالنسبة للي بيبقوا هن متضررين أو للعملاء اللي بتتعاملوا أنتوا معهم هلأ إذا صار أي شيء من هالأمر معهم ومثلا مثل سحب أموال فبتقدروا أنتوا تساعدوهم ولحتى يستردوا الخسائر اللي هن راحت منهم مثلا مثل مبلغ من المال أو أي أمر تاني
0: يا أكيد هلأ نحن منحاول نرجع الخسائر

0: الخسائر المالية، بس زي ما حكينا في بعض الخسائر يعني حتى الشرطة ما بتقدر ترجعها أو البنوك ما بتقدر ترجعها، وقتها بتروح الشغلة بتصير إشي أكبر منها. بس زي ما حكينا نحن كتير منحاول إنه أول ما يخبرونا بهذا الشيء إنه دغري نتواصل مع البنك أو مع الشرطة لحتى نشوف شو الطرق لاسترجاع هاي المبالغ. وزي ما ذكرتي أمثلة برضو إنه في كتير مرات هاي المبالغ بترجع بسهولة بترجع، لأنه كمان اللينكس السكامز والمسجات صاروا كتير معروفين، يعني هلأ البنوك كتير بيعرفوا عنها، الشرطة بيعرفوا عنها، فصار أسهل استرداد هاي المبالغ.
1: نعم، يعني حتى يمكن الكبار بالسن ما يقدروا ينتبهوا على هالأمر، أنه أحيان حتى الشخص يفوت على الهاتف يشوف البنك ستيتمنت مثلا لحتى يتبين له أنه رايح منه مبلغ من المال. كبار من السن يمكن صعب عليهم أنه يفوتوا يعرفوا بهالطرق. إلا إذا كان حدا يعني عم يوعيهم عن هالأمر بيصيروا بيدو.
0: هو للأسف إذا لتسي كبير بالعمر هو أصلاً ما بيعرف يشيك الحساب البنك أو لسه. بس في شغلة حلوة إنه أغلب الكبار بالعمر لسه بيتعاملوا بالطريقة القديمة، إنه بيروحوا بيسحبوا المصاري كاش بيخلوهم معنا
1: وعلى البنك بوك
0: بدل يعني البنك بوك وخلص، يعني ما مو كتير بيتعاملوا بحسابات البنك.
1: نعم.
0: فهذا الشيء شوي بيسهل، بس كمان بنفس الوقت هم أكتر عرضة إنهم يتعرضوا للاحتيال للأسف يعني.
1: نعم صحيح. طيب كيف ممكن إنه تأثر هالأشياء مثل التعرض للاحتيال على الحالة النفسية للشخص المتضرر؟
0: هلأ التعرض للاحتيال عن جد شيء جدا جدا جدا مؤلم بأي عمر.
1: نعم
0: سواء
1: صحيح.
0: كان كبير صغير أي شخص بحس إنه شعور مو حلو، لكن بالنسبة لكبار بالعمر هم بحسوا أكتر بإحراج أو خوف أو غضب أكتر من الناس التانيين. ممكن يبلش كمان يشك بنفسه أو ممكن يفقد ثقته بالآخرين ويتجنب استخدام التكنولوجيا نهائيا.
1: نعم.
0: إنه ممكن هذا الشيء يأثر على نومه وراحته، يعني كتير بتأثر، يعني كتير صعب إنه تتوقعي شو ردة الفعل النفسية أو شو التأثير النفسي اللي ممكن تأثر على أي شخص، يعني very difficult. والمشكلة كمان إنه ممكن هذا الاحتيال الإلكتروني للأسف كمان ممكن يكون من شخص كتير قريب أو شخص أنت وثقت فيه أو شخص أنت عطيته تفاصيل لإلك أو أي شيء، شخص يعني خصوصا الفئات الضعيفة بتكون بدها أي حدا تتمسك فيه توثق فيه. فكمان بيصير أصعب الأثر النفسي إذا هذا الشخص أنت وثقت فيه وأمنت عليه، وكمان تكتشف إنه هو حطك بهيك موقف إنه تعرضت للاحتيال عن طريقه.
1: نعم. يعني حتى بيصير الشخص هيدا الكبير بالعمر اللي تعرض للاحتيال ما بيعود عنده ثقة بأي شخص حواليه، لحتى حد لو كان الشخص اللي عم يساعده إنه مش هو السبب. فبيصير يمكن بيشك فيه.
0: أكيد يعني حتى لو مو هو الشخص المسبب الرئيسي ممكن لأنه هو قال له جرب افتح هذا المسج بيصير هو هو اللي حطه بهذا الموقف يعني.
1: نعم
0: هي صعبة،
1: يعني صعبة جدا، يعني خصوصا بالنسبة للكبار بالعمر، ويتعرض الشخص لهيك موقف أو يروح منه مبلغ من المال يعني صعب كتير بالنسبة لإلهم. يعني قد في ناس ما يتحملوا يعني يكونوا يصيروا يمرضوا من وراها.
0: أكيد، خصوصا لأنه يعني عم نحكي بالذات عن الفئات الضعيفة، هم أوريدي بيعانوا بحياتهم كتير، بيحسوا كل شيء، يعني المشكلة ممكن تكون إحنا بنشوفها بسيطة هم بيشوفوها مضاعفة لأنه حياتهم مو سهلة، يعني كتير في تغيرات عم بتصير بحياتهم. فمثل هيك شيء هو كبير رح يشوفوهم أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف، وأوريدي بيكونوا حاسين حياتهم too much عليهم. فيعني to add up it's very difficult.
1: نعم صعب كثير. طيب أخت أفنان، شو هي الإجراءات أو التدابير اللي أنتوا عندكم إياها لتساعدوا الأشخاص اللي هن تعرضوا للاحتيال؟
0: أي شخص تعرض للاحتيال أول شيء بنسمعه، بعدين نتواصل مع البنك أو الجهة الحكومية مثلا أو حتى الشرطة لحتى نخبر بهذا الشيء اللي صار. سو أول إشي نحنا أول ما نعرف إنه في صار معهم أي شيء إنه منحاول نقدم لهم الدعم اللازم، الدعم النفسي وبأي طريقة بيحتاجوه. نتواصل مع البنك مع الشرطة لحتى نقوم بالإبلاغ عن هذا الشيء اللي صار معهم. وكمان الشغلة الثالثة إنه نوقف هاي الخسارة اللي خسروها، يعني مثل مثلا لتسي إذا صارت عن طريق حساب البنك لازم نتأكد إنه الكرت توقف، حساب البنك نعمل بلوك حتى ما يقدر يسحب أي شيء زيادة. نبلغ ونوقف الخسارة، ما نتركها يعني ما نتركها مفتوحة، إنه كمان ممكن يتعرضوا لخسائر أكبر.
1: نعم.
0: نتأكد من سلامة الشخص، نتأكد إنه هو موافق إنه نبلش بهاي الإجراءات، ودائما منحيلهم إلى خدمات مثل المساعدة القانونية. هلأ نحن بآيوا نعتمد نهج بيجمع بين إنه وقاية من خسائر إضافية وبرضه مندعم الشخص اللي متأثر.
1: نعم.
0: فزي ما حكينا قبل إنه منحاول نتواصل نبلغ عن الموضوع اللي صار مع الشرطة، بعدين نتواصل مع البنك لحتى نتأكد يعني نعمل بلوك أو توقفت الكارد لحتى نتأكد إنه أي مبالغ إضافية ما رح يخسروها.
1: نعم.
0: وأكيد بنفس الوقت نحن دائما منواصل منقدم برامج تعليمية وورش عمل ومنتناول مواضيع يعني واسعة مثل السلامة المالية، حقوق المستهلك، السلامة الشخصية، وبرضه اللي هي السرية التامة بالمعلومات الشخصية.
1: طيب هن لما بيجوا لعندكم مثلا انه كيف بيعرفوا او عرفوا انه صار معهم هالاحتيال انه او راحوا مصرياتهم؟
0: هلا بتختلف يعني بكذا طريقه ممكن يعرفوا. هلا في اشخاص alert يعني منتبهوا انه في مبلغ انسحب من حسابي انا ما بعرف شو صار مثلا. في ناس مثلا ممكن تكون راح تفكر في مصاري لسه بالحساب، عم تعمل بالكرت عم تكتشف انه ما في شيء، بيروحوا بيجوا مثلا بيطلبوا منها مساعده انه انا مثلا ما في شيء بحسابي، كان في مصاري بحسابي. فمثلا مع التحليلات والتشيكات بتعرفي مثلا انه صار شيء. يعني كل حدا بطريقه مختلفه لا يعرف انه صار معه هيك شيء.
1: نعم. طيب شكرا كثير لك افنان، بس انا عندي هيك استفهام بسيط للاشخاص الكبار بالعمر، مثلا كيف يقدروا يوصلوا لعندكم لحتى تقدروا تساعدون؟
0: هلا بالنسبه كيف الناس تقدر توصل لنا، هلا اول شيء بيقدروا يعملوا سيرش على جوجل باسم الشركه وبيعرفوا عنواننا ورقم تليفوننا. برضو كمان احنا كتير بيجينا زي من عن طريق السنتر لينك او عن طريق الايش كير، هم they refer you يعني بيعطوك لستة باسامي الشركات، وبالعاده اسم الشركه تبعنا بكون listed بهذه الليست
1: موجود معهم. يعني اذا اي شخص هلا عم يسمع مثلا حب انه يقدر يوصلكم بيقدر عن طريق الايش أو طريق السنتر لينك بيقدر يوصل لعندكم، لأنه لحتى يقدر يطمن الشخص أنه خصوصا إذا الـ HK عطوه اسمكم يعني أكيد شركة معترف فيها، بيطمنوا بيقدروا يجوا لعندكم وبتساعدوهم بأي أمر هن بالدنيا.
0: أكيد من عيوننا
1: إن شاء الله. بارك الله فيك. بالختام هالمقابلة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإليك على هذه المعلومات المفيدة والنصائح المهمة اللي قدمتيها لمستمعينا الكرام حول كيفية التعرف على عمليات الاحتيال والوقاية منها.
0: حبيبتي شكرا لك. أنا بتشكر إذاعة 2MFM على الفرصة إنه لحتى نعطي الوعي والمعلومات هاي لحتى نفيد الأشخاص اللي محتاجين المساعدة، وأكيد نتمنى يكون لنا لقاءات تانية. شكرا لك.
1: أكيد إن شاء الله تعالى، لأنه المعلومات اللي أعطيتينا إياها مفيدة جدا، وشكرا كتير لك. كما نشكر مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونتمنى أن تكون هذه المعلومات قد أفادتكم وساعدتكم في حماية أنفسكم وأحبائكم من التعرض لأي عملية احتيال. دمتم بأمان وخير، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله.
2: Dear listeners, welcome to a brief translation of episode 2 interview with Afnan Badawi. Scams are everywhere. Unfortunately, they can affect the vulnerable more than others. Afnan works for the not-for-profit organization Iowa Australia. She was interviewed by Hajja Jihad. Hajja Jihad asked her, "Since you work with the vulnerable, can you tell us about how they can more readily fall victim to scams?" She said, "Most scams are happening over the internet, on the phone or computer. The scam happens because the elderly person being scammed trusts the scammer. They might not know how to discover that this person is a scammer. Elderly people and new immigrants are easier targets that fall for digital scams. Scammers are using the logos of companies and organizations, and the victim does not know the difference." Sister Jihad asked, "How can we help the elderly and vulnerable to protect themselves against scams?" She said, "One way we help them is to raise awareness. We show the vulnerable people examples of scams, such as scam letters, and this reduces their risk of being fooled by a scam. Raising awareness and educating the vulnerable helps them. When the vulnerable understand how people are scammed, this protects them. We also run simple workshops in different languages about this. The next question was, if a vulnerable person does get scammed, how do you make sure they are comfortable enough to come to you for help? She said, firstly, if we know that someone has been scammed, we assure them that this could happen to anyone and that we are here to support them with patience. We stay away from judging the person. Sister Jihad asked, do you run any scam aware programs? She said, Iowa Australia regularly runs workshops about digital literacy and electronic safety. In 2025, we had over 220 participants from various backgrounds. These included information about protecting one's personal information, using strong passwords, and how to report suspicious activity. Sister Jihad asked, do you find that scams are becoming more common? Afnan said, yes, unfortunately, because it has become easier due to social media. Sister Jihad asked, why so? She said, scammers have become more advanced. Sometimes they use the logo of Centrelink or the ATO in letters or emails. You may notice that in emails, the sender's email address looks suspicious, but this may not be detected by you in a posted letter or SMS. Sister Jihad asked, who do you direct your clients to if they are scammed? Afnan said, we advise them to contact their bank or the organization that the scammer impersonated so their card can be cancelled and there are no more losses, and also so the disputed transaction does not go through if it has not been completed yet. We also tell them to contact the not-for-profit organization ID Care, which supports victims of scams. We also encourage our clients to contact the police. Sister Jihad said, usually with the clients you interact with, are victims able to redeem their losses? She said, we try to help, but sometimes even the bank and police are unable to return the losses to the victim. There are lots of times when the losses are returned. Sister Jihad asked, how can being scammed affect a client mentally? She said, being scammed hurts a lot at any age, but the elderly might be more disturbed and subject to fear, anger, mistrust of themselves and others. They might quit technology completely. Their sleep and rest may be affected. It is very hard to predict the outcome. The scammer might be a close relative or someone that the victim trusted and gave details to. This is mentally more difficult. The elderly are already going through a difficult time in their old age, and so this is an added difficulty. Sister Jihad asked, what measures do you have in place for those who have been a victim of scams? She said, we listen to them and then contact the bank or government organization, for example, or the police. We support them mentally in the way that they need. We report the incident and work to stop additional losses. So, for example, we need to stop the bank card and secure the account so it does not continue to be used by the scammer. We make sure that the client consents to these measures taking place. We also run workshops and educate clients about financial safety, personal privacy, and consumer protection.
3: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أهلا بكم أحبابي الكرام في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء. سنتكلم اليوم على قصة نبي كريم من أنبياء الله تعالى، وهو سيدنا نوح عليه السلام. هو من ذرية سيدنا شيث بن آدم عليهما السلام، سكن الجزيرة العربية، وكان كغيره من أنبياء الله تعالى عبدا شكورا، وكان لا يأكل طعاما أو يلبس لباسا إلا حمد الله تعالى، وكان يأكل من كسب يديه، فرعى الغنم، ولكن رعي الغنم لم يكن مهنته الأساسية، فنبي الله نوح عليه السلام كان نجارا، وكان عليه السلام كباقي الأنبياء الكرام يعلم الناس دين الإسلام. وسيدنا نوح عليه السلام كان أول نبي مرسل إلى الكفار، حيث بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يقول لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له، ولكن لم يصدقه ولم يؤمن به إلا 80 إنسانا. فأمره الله تعالى أن يبني سفينة عظيمة، وألهمه ربه أنه سيأتي يوم وسيفور الماء من التنور، وهو الحجر الذي كان يخبز عليه الخبز في الدار، فإن حصل هذا الأمر فاركب أنت وأصحابك هذه السفينة. فنفذ سيدنا نوح عليه السلام ما أمره به ربه، وبنى على اليابسة أكبر سفينة في ذلك العصر، فكان يمر به المشركون ويضحكون استهزاء ويقولون تبني سفينة على اليابسة؟ هل أنت مجنون؟ وأما امرأة نوح عليه السلام وكان اسمها واعلة، فبعد أن رأت أن الأمر طال قالت لسيدنا نوح أما ينصرك ربك؟ فقال لها بلى. قالت فمتى؟ فأجابها إذا فار التنور. فخرجت تولول قائلة لقومها يا قوم والله إنه لمجنون يزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور التنور. فكان هذا كفرا منها وخيانة لسيدنا نوح عليه السلام. وبعد مرور السنين رأت امرأة نوح عليه السلام بأن الماء يفور من التنور، فاندهشت وأخبرته بذلك، فقال عليه السلام جاء وعد ربي حقا. ومع أنها رأت وشاهدت هذه المعجزة إلا أنها لم تؤمن ولم تسلم، وصار الماء يفور من ذلك التنور بشدة وقوة وكأنه يغلي، ثم صار يأتي بجوانب الأرض ويدور حولها كالإكليل، حتى إن الأرض قد تفجرت عيونا وتفتحت أبواب السماء بالماء، فصار المطر ينزل كأفواه القرب، وصارت البهائم تأتي وسط الأرض هربا من الماء، وجاءت الريح فدفعتها، وسيدنا جبريل يحشرها حتى تجمعت عند السفينة. سبحان الله. وكان نوح عليه السلام واقفا على باب السفينة يدخلها إليها، فيضرب بيديه على الزوجين من البهائم، فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيدخلها السفينة. وقيل إن الإوزة كانت أول من دخلها، وآخرها دخولا كان الحمار، ولم يدخل إلى السفينة إلا ما يلد وما يبيض، فأما البق والذباب والدود فلم يحمل شيئا منها، وإنما خرجت بإذن الله من الطين. ويروى أنه جاءته الحية والعقرب لدخول السفينة، فقال لهما لا أحملكما لأنكما سبب الضرر والبلاء، فقالتا احملنا فنحن نضمن لك ألا نضر أحدا ذكرك. فمن قرأ حين يخاف مضرتها سلام على نوح في العالمين لم تضره بإذن الله تعالى. وكان بين المؤمنين 80 الذين ركبوا السفينة أولاده 3 حام وسام ويافث، وأما ولده الرابع كنعان فلم يكن يعرف سيدنا نوح أنه كان كافرا، فناداه ليصعد السفينة لكنه لم يقبل وأبى واستكبر وظن أنه لو تعلق في رأس جبل لنجا من الغرق، فركب فراسه معجبا بنفسه وصعد على قمة جبل طور سيناء، وما كاد يصل إليها حتى جاءت موجة عظيمة فابتلعته هو وفراسه،
فإن مياه الأرض فاضت وارتفعت إلى علو 17 ذراعا، وكانت حارة مثل الحميم، وتلاقت مع ماء السماء الذي كان باردا مثل الثلج، فوصل ارتفاع الماء المتجمع 40 ذراعا فوق أعلى قمة جبل. وفي وسط هذا الجو المفزع والعواصف المخيفة والرياح القوية، كانت السفينة تجري في موج عال كالجبال، وكان نوح عليه السلام والمؤمنون الذين معه متوكلين على الله واثقين بحفظ الله لهم، فلم يصبهم الخوف والفزع والهلع. ومرت السفينة بمن فيها على عدة بلدان، ووصلت إلى مكة المكرمة، وطافت 7 طوفات حول مكان الكعبة التي تهدمت بسبب الطوفان. وفي أثناء هذه الرحلة حصلت لسيدنا نوح في السفينة عدة معجزات، منها أنه كان إذا قال بسم الله مجراها جرت السفينة، وإذا قال بسم الله مرساها توقفت السفينة. ومن المعجزات أيضا أنه كان معه حجران، أحدهما أبيض كبياض النهار والآخر أسود كسواد الليل، فإذا جاء الليل اشتد سواد الحجر الأسود وغلب بياض الحجر الأبيض، وإذا طلع الصبح اشتد بياض الحجر الأبيض وغلب سواد الحجر الأسود. فكان بذلك يعرف مواقيت الصلاة، لأن المطر بقي منهمرا وقتا طويلا وقد احتجبت الشمس خلفه. ثم بعد مرور 6 أشهر، وبعد أن مات كل البشر الذين لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا بنوح عليه السلام، توقفت السفينة في العراق واستقرت على جبل منخفض هناك اسمه الجودي، فنزلوا وما إن وطئوا الأرض حتى هللوا وكبروا فرحا، وكان ذلك اليوم 10 من شهر المحرم، أي يوم عاشوراء، وكان يوم الجمعة، فصام نوح عليه السلام ذلك اليوم وأمر جميع من معه فصاموا شكرا لله على سلامتهم، ولم يكن على وجه الأرض أحد غيرهم، فبنوا قرية وأسموها قرية 80 على عددهم بناحية الموصل، وكانت أول قرية عمرت على وجه الأرض بعد الطوفان، وما هي إلا مدة حتى مات أصحاب نوح عليه السلام من رجال ونساء إلا أولاده 3 ونساءهم، فتكاثروا وتناسلوا وبارك الله لهم في ذريتهم، فكان العرب وفارس والروم وأهل الشام واليمن من ذرية سام ابن نوح عليه السلام، وفيهم البياض والسمرة، وكان السند والهند والزنج والحبشة وكل جلد أسود من ذرية حام ابن نوح، وفيهم بياض قليل، وأما الترك والبربر وما وراء الصين ويأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ذرية يافث ابن نوح، وفيهم الصفرة والحمرة، فالبشر كلهم الآن ذرية نوح عليه السلام. أما سيدنا نوح عليه السلام فقد عاش بعد الطوفان 350 سنة ثم مات، وأما السفينة فبقيت على جبل الجودي حتى أدركها أوائل هذه الأمة. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، في أمان الله وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة السير للخير بعنوان سفراء الله. This is the 12th lesson of the series Marching for the Good, titled Ambassadors of God. والسفير هو الرسول. السفير هو الرسول. وكذا هو المصلح بين القوم، والجمع سفراء، وقد سافر بينهم يسفر سفرا وسفارة وسفارة، معناه أصلح. Ambassador is an authorized messenger or representative. فنقول فإن الله جل وعز بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية والمهلكة في الآخرة. فالعقل مثلا لا يستقل بمعرفة أن الصلوات خمس ويشترط لها الوضوء، يعني مهما فكر الإنسان العاقل وتفكر وأخذ الوقت في ذلك، لا يعرف بنفسه دون إخبار أن هناك صلوات خمس مفروضة وأنها لا بد أن يتوضأ لها. العقل لا يستقل بمعرفة ذلك، لا بد أن يخبره مخبر صادق. فإذا في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم، لحاجة الناس إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى متفضل بها، بهذه البعثة، بإرسال الأنبياء إلينا. فالله متفضل بها على عباده، فهي هذه البعثة، بعثة الأنبياء، سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. في هذا إصلاح لنا، في بعثة الأنبياء إصلاح لنا، في إرسال الأنبياء إصلاح لنا نحن البشر. Since the mind cannot independently on its own know the matters that make one safe and saved in the hereafter, the Creator Allah sent prophets, the prophets, as mercy for people. The sound mind dictates that they are indispensable. We cannot just know things without the prophets telling us what we need to know. How could the mind know of specific acts of worship like the five obligatory prayers and their requirement of wudu, ablution? If a man, a sound-minded man, remains thinking for a whole year, he would not arrive at the result that there are five obligatory prayers that the accountable must do every day, and that one of the conditions of having a valid prayer is to perform wudu ahead of the salah of the prayer. The person cannot do it on its own, on his own. The mind does not reach it
that result on its own. Someone who is a trustworthy informer has to tell this person with that mind that you have to pray 5 times a day and make sure you have wudu before you pray. So in sending these prophets, there is a necessary and emphasized welfare for the humans. And Allah subhanahu wa ta'ala, out of His generosity, sent these prophets. It was an obligation, it was not an obligation on Allah to send such prophets to us for our own welfare. So this is a generosity from Allah subhanahu wa ta'ala. زد على ذلك يعني زد على أننا العقل لا يستقل بمعرفته زد على ذلك أن عقول الناس متفاوتة وكم من شيء حسنه قوم وقبحه آخرون يعني إذا اعتمدنا على العقل الناس لا تتفق كلها على تحسين شيء أو على تقبيح شيء فسترى أناسا يحسنون شيئا يقولون هذا حسن نفعله ونشجع عليه وستجدون ناسا يقبحون الشيء نفسه ويعرضون عنه ويلومون من يفعله فتفضل الله على خلقه بهؤلاء الأنبياء يعلمونهم المنجيات يوم القيامة الله بفضله ومنه أرسل هؤلاء الأنبياء إلى خلقه حتى يعلموا هؤلاء الناس هؤلاء الخلق يعلموهم حتى يعلموهم ما ينجيهم يوم القيامة. Furthermore, the minds of people vary. How many things we know of that some deem good and others evil? So people have different minds. So they don't agree all on one thing. Some will see something as good and encourage and praise who does it. And some will see the same thing as evil, ugly, discourage people from doing it, blaming people for doing it. So Allah, out of His grace and generosity, sent the prophets to teach people the matters that make them safe and saved in the hereafter. وَالنَّبِيُّ قد يكون رسولا وقد لا يكون وكل مختص بالوحي يعني عندنا نوعان من الأنبياء نبي رسول ونبي غير رسول سواء كان النبي رسولا أو نبيا كان نبيا غير رسول كل منهن من النوعين من الأنبياء النبي الرسول والنبي غير الرسول يختص بالوحي الله سبحانه وتعالى يخصصه بالوحي كلاهما يأتيهما الوحي whether the prophet is or is not a messenger he is specified with divine revelation that we call وحي وحي وحي so there are two kinds of prophets there are the prophets who are messengers and the prophets who are not messengers Regardless of whether the prophet is a messenger or is not a messenger, both prophets, both kinds of prophets, are specified by Allah with receiving divine revelation that we call al-wahy. والوحي إعلام من قبل الله جل وعز لمن اجتباه من عباده. فإذا الوحي الذي يأتي ينزل على الرسول. على النبي هذا إعلام من قبل الله جل وعز الله يعلم عبده هذا النبي الرسول وغير الرسول يعلمه بأمور فإذا لمن اجتباه من عباده يعني لمن اختاره من عباده الله يختار من هؤلاء الخلق رجالا ينزل عليهم هذا الوحي يعطيهم هذا الوحي يعلمهم بما بأوامره بواسطة ملك وهو الغالب حيث الغالب سيدنا جبريل عليه السلام هو ملك الوحي هو ينزل على الأنبياء بالوحي هذا من حيث الغالب لكن أحيانا وبدون واسطة فإذا الملك واسطة للوحي وبدون واسطة
كأن ينزل على قلب النبي، يعني ينزل الوحي على قلب النبي أو في المنام، أو يرى النبي عليه السلام، أي نبي يرى في المنام أنه مأمور بكذا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك أنواع من الوحي، وحي بواسطة الملك جبريل على الغالب، ووحي بدون الملك، مثلا الله ينزل على قلب النبي هذا الوحي فالنبي يفهم ما نزل عليه، أو يرى في المنام أنه مأمور بكذا كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى في المنام أنه مأمور بذبح ولده، فهذا رؤيا الأنبياء وحي، فلذلك قام سيدنا إبراهيم بتنفيذ ما أوحي إليه مناما. So wahi, this divine revelation, is information communicated by Allah to whomever Allah selected from among His creation. So Allah informs some of His creation. He chooses from among His creation men to receive certain information. And this information is called wahi. And this wahi happens through a medium, usually angel Jibreel or Gabriel, or without a medium, such as lodging it, this information, this wahi, lodging it, instilling it in the heart of the Prophet, or through a dream. So there are different ways by which al-wahi is communicated to the Prophet. To the Prophet, which means any Prophet. Usually, most of the cases, Angel Jibreel alayhi salam is the one who communicates this wahi to the prophets. But there are cases, there are times, instances when this wahi will be communicated to the prophets without Angel Jibreel. Either, for example, by Allah lodging this wahi in the hearts of these prophets, or by them seeing dreams. And the dreams of the prophets, as reported by Prophet Muhammad, is one kind of wahi. You know that Prophet Ibrahim alayhi salam saw in the dream that he was ordered to slaughter his son Ismail. And that's why, because he knew it was an order from Allah, although it's in the dream, he knew that this is wahi, and he went ahead without any hesitation or delay to carry it out. So this is what wahi is. فالنبي الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع جديد أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه وهو مأمور بتبليغه. فإذا عندنا النبي الرسول، النوع الأول من الأنبياء، قلنا نبي الرسول ونبي غير رسول. فالنبي الرسول هو رجل، فإذا ليس بامرأة وليس بجني، فهو بشر إنسي ذكر، هو رجل أوحي إليه بشرع جديد، بقانون جديد، أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه، أو كان سبقه رسول لا أتاه شرع، ثم هذا النبي الرسول الذي نتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بشرع ينسخ، يلغي بعض شرع من سبقه، ليس كله. والنبي الرسول والنبي الرسول مأمور بتبليغ هذا الشرع، مأمور بتبليغ الوحي الذي نزل عليه. الله قال في القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك في الآية في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ففي سورة يوسف والنحل لفظ من قبلك، وفي سورة الأنبياء قبلك بدون من. So the messenger who is a rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws or laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. So could be the Rasul is the man who receives al-wahi that contains a new set of laws, means he is the first messenger, so he will have a new set of laws.
Or if there were messengers before him, then he receives laws that abrogate, means cancel, some of the laws revealed to the previous messenger. And when we say cancel some, means it does not cancel everything the previous messenger has received. And the messenger is a man, so he is not a woman, and he is a human being, he is not a jinni, for example, or an angel. And this messenger, this prophet who is a messenger, has the orders to convey the revelation. He does not keep it to himself. He has ordered to receive, to convey the revelation to the others, to tell people about it. And there are two verses in Yusuf, Surah Yusuf and An-Nahl, that state that Allah subhanahu wa ta'ala had sent men before Muhammad who received Al-Wahi. And also in Surah Al-Anbiya, the same meaning, just with different wording. وَالنَّبِيُّ غَيْرُ الرَّسُولِ رَجُلٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ شَرْعِ الرَّسُولِ الَّذِي سَبَقَهُ وَتَبْلِيغِهِ. يعني أمر باتباع الشرع, شرع الرسول الذي سبقه, وأمر بتبليغ هذا الشرع. كما أمر نبي الله داود عليه السلام باتباع شرع موسى صلى الله عليه وسلم وتبليغه. فإذن the prophet who is a nabi, who is not a messenger, receives wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So he doesn't receive a sharia, laws on his own. No, there was a messenger before him that had his own laws, so this prophet follows these laws and conveys them to the people. For example, Prophet David, Dawood alayhi salam, was ordered to follow and convey the laws of Moses, Musa, revealed in the Torah. And you have the message there, the messenger Rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. And the prophet, the Nabi, who is not a messenger, receives the wahi to follow and enforce the laws of the messenger who preceded him. So every messenger is a prophet, but not every prophet is a messenger. So sometimes we say a prophet, and this prophet could be a messenger, it could be non-messenger. But when we say a messenger, he is definitely a prophet. And both messenger and the prophet who is not a messenger both share the fact that they both receive revelation and are ordered to convey it to the people. وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ خَلْقًا وَبَعْثًا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ. سيدنا آدم عليه السلام هو أول البشر, فهو أول من خلق من البشر, هو أبوهم, وهو أول من اختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة, فهو أول نبي وأول رسول عليه السلام, وآخرهم خلقا وبعثا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر هؤلاء الأنبياء والرسل من حيث الخلق, يعني من حيث الوجود, ومن حيث أنه بعث أرسل أوحي إليه بشرع, هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد عليه الصلاة والسلام لم يخلق قبل آدم, خلق بعد آدم بزمان طويل. فإذا من حيث الخلق, من حيث الوجود, محمد آخر الأنبياء والرسل وجودا, أما آدم فهو أولهم وجودا عليه السلام. ومن حيث الاختيار, آدم هو أول الأنبياء والرسل بعثا, يعني الله اختاره للرسالة, ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء, ليس بعده نبي ولا رسول. والمذكورون في القرآن, يعني من الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا, 25 نبيا. وورد في السنة, يعني في حديث رسول الله, أنهم أكثر من 100,000. يعني هؤلاء الأنبياء كثيرون, لكن لم يذكر منهم في القرآن إلا 25 نبيا.
The first created and chosen prophet was our master Adam, and the last Muhammad, blessing and mercy of Allah be upon them. Prophet Adam alayhi salam was the first human. He is the father of the humans. And he was the first to be chosen by Allah to be the first messenger. So his sharia, his laws were the first laws revealed. And as for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was born, was created later, after Adam. He wasn't created before Adam alayhi salam. He was created some long time after Adam was created. And he was chosen, and he was chosen as a messenger. So he is the final prophet and the final messenger. There will not come any messenger or prophet with a new wahi after Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Now, among all these prophets between Adam and Muhammad, Allah sent many prophets and messengers. And those who were mentioned in Al-Quran by name are 25 prophets, some of whom were messengers and some of whom were not messengers. And in the Sunnah, in the Hadith of the Prophet, it is mentioned that they were in number more than 100,000. So, 25 prophets were mentioned by name in the Quran. In the Sunnah, it is mentioned that there were more than 100,000. وعندنا الجدول بأسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. We have the chart or the table that in which the prophets mentioned in the Quran are listed. سأقرأهم: آدم، إدريس, and in English Enoch, نوح, Noah, هود, صالح, إبراهيم, Abraham, لوط, Lot, إسماعيل, إشمعيل, إسحاق, Isaac, يعقوب, Jacob, يوسف, Joseph, أيوب, Job, شعيب, موسى, Moses, هارون, Aaron, ذو الكفل, داود, David, سليمان, Solomon, إلياس, I don't know what the English name is, إلياسع, I don't know the English name, يونس, Jonas, or Jonah, زكريا, Zacharias, يحيى, John, عيسى, Jesus, and وخاتمهم محمد, and the last prophet is محمد عليهم الصلاة والسلام, peace and blessing be upon all of them. والذين بغير الأسود, بخط غير الأسود, هم الأنبياء العرب. هناك أربعة أنبياء عرب بين جميع الأنبياء المذكورين. And you see that some of the names are written other than black. And these are the Arab prophets among all those prophets mentioned. So, الأنبياء العرب من محمد, هود, صالح, وشعيب. طبعا هود, صالح, شعيب, ومحمد بالترتيب الزمني. So, among all these prophets, there are four prophets who were Arabs: هود, صالح, شعيب.

وبعض العلماء يقولون هما رجال صالحون ليسوا بأنبياء. لقمان, so there are people whom the scholars have difference about. Some scholars consider them prophets of Allah, some scholars consider them as righteous, upright, you know, صالحون, أولياء. لقمان is one. الخضر ذو القرنين, those عليهم السلام or رضي الله عنهم, where some consider them prophets, some consider them non-prophets, just righteous people. قال جل وعز تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال جل وعز ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله في هاتين الآيتين يبين لنا أن بعض الرسل أفضل من بعض, درجاتهم أعلى من درجات غيرهم من الرسل. كذلك بعض الأنبياء درجاتهم أعلى من أنبياء آخرين. فالرسل فيما بينهم والأنبياء فيما بينهم يتفاوتون في الرتب. فإذا بعض الرسل أفضل من بعض الرسل, وبعض الأنبياء أفضل من بعض الأنبياء. لكن النبي الرسول أفضل من النبي غير الرسول. فإذا عندنا رسل أفضل من رسل, أنبياء أفضل من أنبياء, لكن الأنبياء الذين هم رسل أفضل من الأنبياء الذين هم غير رسل. So the two verses I recited, Al-Baqarah 253 and Al-Isra 55, both verses state that Allah has set the ranks of some prophets and messengers above those of other prophets and messengers respectively. It means the rank of some prophets is higher than the rank of other prophets. The rank of some messengers is higher than the ranks of other messengers. However, the messengers are higher in rank than the prophets who are not messengers. So the messengers have higher rank than those prophets, their fellow prophets who are not messengers. وطبعا تفضيل بعض الأنبياء على غير الأنبياء ليس فيهم ذم لمن هم دونه غيرهم من الأنبياء أو من غيرهم من الرسل. And when we say some prophets are higher than other prophets or messengers are higher than other messengers and prophets, there is no in it either explicitly or implicitly dispraise for the prophets or the messengers who are lower in rank than the others. فالمسلم يحترم كل الأنبياء ويعظم كل الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا. And the Muslim glorifies or exalts, shows reverence, great respect for all the prophets of Allah, whether or not they were messengers. قال عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أي الله سبحانه وتعالى أخذ عهدهم, أخذ من هؤلاء النبيين عهدهم على الوفاء بما حملوا. الله حملهم الرسالة وحملهم النبوة, فهم في هذا الميثاق قالوا, يعني التزموا أن يوفوا بما حملوا والتزموا من تبليغ الرسالة. فكذلك إن كانوا رسلا فيبلغون الرسالة, والتزموا أن يبشر بعضهم ببعض. يعني الله أعلم الأنبياء أنه سيكون رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام, فبلغوا, أخبروا أتباعكم بقدومه وآمنوا به وانصروه. For example, Allah ويصدق بعضهم بعضا, يعني كل الأنبياء يصدقون يؤمنون بعضهم بعضا. In this verse, we are told that Allah had a strong covenant with all prophets, especially Muhammad, Noah, Abraham, Moses, and Jesus, to fulfill their mission, which includes conveying Islam.

and spreading the good news about and believing in each other. So this was a covenant, means an agreement. It means they committed themselves that they will convey Islam, they will spread news about each other. For example, we are told that every prophet was told that Muhammad was coming, so they should tell to believe in him and should tell their followers to believe in Muhammad and support him if they were to meet with him or to meet him. And, of course, they believe in each other. Every prophet would believe in every other prophet. وَخُصَّ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةُ بِالذِّكْرِ وَإِنْ دَخَلُوا فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ تَفْضِيلًا لَهُمْ. يعني الله ذكر وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ فَذَكَرَ مُحَمَّدًا وذكر نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فخص الله ذكر هؤلاء الخمسة مع أنهم هم جزء من النبيين داخلون في زمرة النبيين. لماذا؟ تفضيلا لهم، معناه لهم درجة خاصة. These five messengers, means Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, and Isa, were mentioned here by name to indicate their sublime status among the other prophets. وهؤلاء الرسل الخمسة سموا في القرآن أولي العزم. قال ابن عباس هم ذو الحزم والصبر. They, these five messengers, were called in the Quran Ulul Azm, the ones with resolve and patience and endurance. وكذلك وردوا في السنة في حديث الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أولي العزم عليهم الصلاة والسلام أفضل الرسل خمسة: محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح. Moreover, these five messengers were mentioned in the Sunnah, the hadith of the Prophet, narrated by Al-Hakim from the route of Abu Hurairah, and that the best messengers are five, and in order of rank, starting with the best, they are Muhammad, Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, Jesus, Isa, and Noah, Nuh, alayhim afdalu salati wa afdalu salam, as you see in the chart there. وَأَدْخَلَ لَفِيفٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ أَنْبِيَاءَ آخَرِينَ فِي أُولِي الْعَزْمِ. يعني بعض العلماء قال هناك أنبياء آخرون غير الخمسة هم كذلك من أولي العزم. So some scholars included other prophets to these elites. So some scholars said أولي العزم are not just those five. They are many beyond the five. لكن لم يدخل أحدهم آدم عليه السلام في أولي العزم. However, none of the scholars mentioned Adam as one of those elite messengers of Allah. وهناك قول بأنهم كلهم أولو عزم. And there is a saying that all messengers are أولو العزم. So these are the messengers of with patience and endurance. أولو العزم بلغوا الغاية في الصبر، يعني بلغوا النهاية في الصبر، صبروا كثيرا إلى الغاية. هم أكثر الأنبياء صبرا وأشدهم بلاء، وهم أصحاب الشرائع. They, these أولو العزم, were the most afflicted, patient, and enduring men, enduring messengers. They were the messengers with their own revealed laws. قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. In Al-Ahqaf 53, the surah, Allah ordered his messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم to display patience and endurance as did Ulul Azm before him. As did Ulul Azm before him. ففي هذه الآية فكأن الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على أذى قومك كما صبر نوح عليه السلام على أذى قومه نحو ألف سنة.
نعرف أن سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة، فنحو 1000 سنة. وكن صادقا، يعني يا محمد، فيما ابتليت به، مثل صدق إبراهيم عليه السلام في إلقائه في النار. وكن واثقا بنصرة مولاك، مثل ثقة موسى لما لحقه فرعون فقال إن معي ربي سيهدين، أي سيكفين. وكن زاهدا في الدنيا، مثل زهد عيسى عليه السلام الذي كان يبيت حيث أدركه الليل. فإذا هؤلاء أولو العزم صار معهم أمور، فصبروا وصدقوا ووثقوا بالله تعالى وزهدوا في الدنيا، فكن مثلهم يا محمد، اصبر على أذى قومك. As if Allah is telling his messenger Muhammad, be patient with the harm of your people like Noah was for about 1,000 years. He called people for a period of 950 years to Islam. Be truthful, O Muhammad, in facing your calamities as Abraham was when he was hurled, was catapulted into the fire. Be very confident about the support of Allah to you as Moses was when he was chased by Pharaoh's humongous army and said, I have my Lord, he will protect me. Be detached from this world as Jesus was, who used to sleep wherever he was when the night fell. So these five messengers displayed certain qualities, and they were patient when they were calling people to Islam. And Allah is ordering, is advising Prophet Muhammad to take those great five messengers, great four messengers, as an example to follow. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي رواه البخاري فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه رسول الله الأنبياء من أولاد آدم عليه السلام بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفات حيث لماذا؟ حيث إن دينهم اعتقادهم واحد هو الإسلام وشرائعهم مختلفة. فإذا الإخوة لعلات يكون أبوهم واحدة وأمهاتهم مختلفة، فهؤلاء يسمون إخوة لعلات. فالأنبياء مثل هؤلاء، مثل هؤلاء دينهم واحد، اعتقادهم واحد، لهم دين واحد هو الإسلام، لكن شرائعهم شتى، أمهاتهم شتى، يعني شرائعهم مختلفة. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said the prophets are like brothers from one father and different mothers. Their religion, their creed is one, which is Islam. And their laws are different. Then he said, I'm more deserving of Jesus, the son of Mary, as there is no prophet between me and him. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عيسى 600 سنة، نحو 600 سنة، فلم يكن نبي بعد عيسى إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال هذا لأني ليس بيني وبينه نبي، فأنا أولى الناس به عليه السلام. So there were about 600 years between Jesus being raised to the heavens and Muhammad being chosen as a prophet. So the prophet said that there were no prophets between me and Jesus, so I'm more deserving of Jesus عليه السلام. ففي شريعة آدم مثلا فرضت صلاة واحدة في اليوم والليلة، وفي شريعة عيسى صلاتان، وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خمس، طبعا بعد ليلة المعراج. قبل ليلة المعراج كانت أمة محمد تصلي مرة واحدة في الليل، ثم نسخ بعد بالخمس بعد ليلة الإسراء والمعراج. So in Adam's law, Muslims prayed once a day. In Jesus' law, two. And in Muhammad's five. Of course, in Muhammad's five, that's after the night of the ascension and the night journey, al-Isra wal-Mi'raj. Before that, the Muslims were used to pray once at night. And then after the night of Al-Isra and Al-Mi'raj, the five prayers were prescribed
by Allah. So this is one example of the difference between the shari'as of these messengers. فهذا مثال على اختلاف بعض الأمور في الشرائع. وكان يجوز, يعني عندنا أمثلة أخرى, وكان يجوز في شريعة يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين في النكاح.

To say he has part as children and parents contradicts the saying that God is one. Because some people say, oh, we are monotheistic, we worship one God. But then they attribute to this one God partners, children, parents, and other things that do not befit him. الاعتقاد أن الله أزلي أبدي ثم نسبة الساق واللحية والمناخر له فيه تناقض. يعني بعض الناس يقولون الله لا بداية له لا نهاية له، ثم يقول له ساق، له لحية، له مناخر، فهذا يناقض الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي. It is contradictory to the belief that God is the eternal and everlasting one to say that he has legs, beard, nostrils, etc. So some people claim God is eternal and everlasting, but then they say he has legs, he has beard, he has nostrils, and so on. These things are mentioned in the books of such people. فالادعاء بأن هؤلاء الأنبياء الكرام علموا هذه العقائد المتناقضة قبيح فظيع. يعني بعضهم يقول النبي موسى علم هذا، والنبي محمد علم هذا، والنبي فلان علم هذا، فهذا ادعاء فارغ، فادعاء فاسد، قبيح، فظيع. Thus it is horrible to claim that these distinguished prophets taught these contradictory beliefs. And some people mention they attribute some of these teachings to some prophets in their own books. محمد هو خاتم الأنبياء أو خاتم أنبياء الإسلام. آدم كان أولهم، إبراهيم وموسى وعيسى بلغوا الإسلام وليس غيره. لما يدعي امرؤ عبادة الله يجب عليه تعظيم الله، ولا شك أن نسبة صفات فاسدة إلى الله ليس فيه تعظيم له. تدعي أنك تعظم الله ثم تنسب إليه صفات فاسدة، أعوذ بالله، هذا ليس تعظيما لله. Prophet Muhammad is the last prophet of Islam. Adam was the first, Abraham, Moses, and Jesus preached Islam, nothing else. When one claims to worship God, one must glorify him. Certainly attributing false attributes to God is in no way glorifying him. So attributing unbefitting attributes to Allah is contradictory to glorifying Allah. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لائقة بهم، الله اختارهم وهم لهم صفات لائقة بهم، فهم معصومون أي محفوظون من ارتكاب الكفر والكبائر وصغائر الخسة، الله حفظهم من أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها، وبالكبائر قبل النبوة وبعدها، كذلك لا يرتكبون الذنوب الصغائر التي فيها دناءة، التي فيها خسة. These prophets have qualities that befit them before and after prophethood. They are protected against committing blasphemy, enormous sins, and small abject sins. No prophet, commits blasphemy or enormous sins, or sins that are small, but they are abject. They indicate lowliness, meanness. نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يعبد النجم ولا القمر ولا الشمس. Prophet Abraham never worshipped the star, moon or sun. نبينا هارون عليه السلام لم يوافق على عبادة العجل، بل نهاهم عن ذلك. قوم موسى عبدوا العجل بعد ذهاب موسى، وهارون بقي فيهم ونهاهم. الله قال في القرآن: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، يعني فتنتم بالعجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فإذن هو أمرهم ألا يعبدوا هذا العجل، نهاهم عن ذلك، مع ذلك ما استمعوا إليه. Prophet Aaron never condoned worshipping the golden calf. In fact, he forbade them as mentioned in this ayah 98 of Surah Taha. They said, we will not listen to you, we will stay worshipping it until Musa returns to us.
نبينا نوح عليه السلام لم يعترض على الله ولم يسكر. في بعض الكتب يدعون في دينهم أن نوحا سكر، شرب الخمر وسكر واعترض على الله. Prophet Noah never got drunk and never objected to God. In some people's books, they say Noah got drunk and started, you know, objecting to Allah. The Prophet would not do that. نبينا لوط عليه السلام لم يجامع بناته ولم يحملن منه. So Prophet Lot never committed incest, sexual intercourse with, and impregnated his daughters, as some books of some religion say. نبينا يوسف عليه السلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز التي دعته إلى ذلك. ما خطر بباله الزنا، لم يهم. Prophet Joseph never entertained the idea of even touching the woman who invited him to adultery. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن جبانا ولا عصبي المزاج كما وصفه بعض الناس شفويا وفي كتبهم. سيد قطب قال موسى كان عصبي المزاج، وأحد أساتذتي في المدرسة قال موسى كان جبانا، فتصدى له أحد الطلاب وأهانه، يعني أهان الأستاذ. Prophet Moses was neither a coward nor hot-headed. Like one of my teachers in high school said, Moses ran away, he was a coward. And Sayyid Qutb in his books said, Musa was hot-headed. So in the high school, one of the students in my class, mashallah, he objected to the teacher and, you know, insulted the teacher for having said Musa was a coward. نبينا داود عليه السلام لم يشتهي زوجة قائد جيشه فلم يرسله إلى المعركة ليموت كما يدعي بعضهم في كتبهم. Prophet David never desired the wife of his army commander, hence he did not arrange for his death. So they say in some books of some religion that Prophet Dawood saw the wife of his commander naked and he desired her, so he arranged for him to go to the battlefield so that he dies and then he would take that wife after him. This is, of course, is very mean and is not befitting of a prophet like Dawood alayhi salam. They claim that they respect him a lot, that he is the king of their, you know, kingdom and so on, and then they attribute such, you know, mean thing to him. This is contradictory. نبينا عيسى عليه السلام لم يشرب الخمر أبدا ولم يدعو الله أبا له ولم يقل للناس اعبدوني وأمي. So Prophet Jesus عليه السلام never drank wine and never called God Father. He never told people to worship him or his mother. لم يشرب نبي من الأنبياء الخمر أبدا، وعيسى واحد من هؤلاء أولي العزم. ولم يقل للناس أنا الله أبي، وصار يدعو أبا الله بلفظ أبي. كذلك لم يقل للناس اعبدوني واعبدوا أمي. So Jesus, never a prophet drank wine. And Isa, of course, Jesus is one of the Ulul Azm, one of the five elite messengers. And he never called God Father and never told people to worship him or to worship his mother. And Allah told us about this in Surah Al-Ma'idah 117. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يعاشر النساء ولم يقن أحدا وغير ذلك، مع أنه نشأ في قوم يعبدون الأصنام، الأصنام منتشرة حول الكعبة وفي أماكن أخرى، مع ذلك الله حفظه من عبادة الأصنام ومن فعل المنكرات قبل النبوة وبعدها. Prophet Muhammad never worshipped idols, womanized, never betrayed or the like of such ugly deeds. Although Muhammad grew up in a community where the idols were spread around the Kaaba, 360 of them, and in other places, Prophet Muhammad was protected by Allah from doing such a false worship, and he did not commit any of the enormous sins or any of the sins that are mean. فالادعاءات المتناقضة إنما هي افتراءات على سفراء الله الكرام. فإذا ما يدعونه بعض الناس التي هي متناقضة هذه افتراءات.
على أنبياء الله سفراء الله الكرام. Therefore, the contradictory claims against the prophets are mere fabrications against those finest ambassadors of God. So in their books or in their speeches, many people attribute things to these prophets that are contradictory. And since so, these are fabrications against these great prophets, these ambassadors of God. إن كانت الحكومات والشركات تختار أفضل وأمهر الناس ليكونوا سفراءها ومندوبيها فالله بلا شك يختار سفراءه ليكونوا أفضل الناس لذا فهم صادقون أمناء أذكياء وصورهم وأخلاقهم حسنة تجذب الناس إليهم. فإذا لما تريد حكومة أن ترسل سفيرا يمثلها تختار شخصا ماهرا شكله حسن وعنده خبرة وغير ذلك ففيه صفات حميدة بزعمهم. أما الله سبحانه وتعالى هل يختار أنبياء سفراء له من أرذل الناس؟ أعوذ بالله. فيكونون على أحسن حال خلقا وخلقا. If human governments and corporations pick their ambassadors and representatives respectively from among the finest and most skilled, then certainly God chooses his ambassadors to be the sublimest men. Hence, they are justifiably truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. So if the human organizations try to get their best representatives, best ambassadors, in shape and also in experience, in skill, hence, Allah will not choose from among humans ambassadors or prophets and messengers that are among the worst and they have bad skills and so on. They would be truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. هؤلاء الأنبياء هم قدوة الناس ومن الأهمية بمكان أن يستقي الناس من حياتهم الدفع لتقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال على طريق الفضيلة والاعتدال. هؤلاء الأنبياء هم الأسوة، هم القدوة، الناس تنظر إليهم وتتبعهم وتقلدهم وتعمل أعمالهم وتقول بأقوالهم. فإذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء على أحسن حال، فهذا يقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال. These prophets are the paragons, the models of excellence for humanity. It is important that one derive from their lives the impetus, means the thrust, the driving force, for the progress of societies on the path of morality and moderation. So we people look up to these prophets, so they should be in the best condition physically and morally. And this will drive people to lead their societies on the path of morality and moderation. نحمد الله على إرساله هؤلاء الرجال العظام إلينا نحن البشر على مر تاريخنا وصلى الله وسلم على أنبيائه ورسله. We thank Allah سبحانه for having sent those great men to us humans throughout our history. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah the Almighty knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت.

غيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح

0: المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: It is permissible to make a vow in matters that are acts of obedience to Allah. Moreover, it is obligatory to fulfill the vow. On the other hand, vows in matters that are sinful are not permitted, and fulfillment of such vows is not an obligation. Allah said, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ Surah Al-Insan, Ayah 7 means, they honor and fulfill their vows. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever vows to obey Allah must obey him, and whoever vows to disobey Allah must not disobey him. Related by Al-Bukhari.
2: التويم FM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
5: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
4: السر هو سمنة الذرة النباتية،
5: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
4: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 38 من سورة الأعراف إلى الآية 44 من سورة الأنفال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون

بقوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا

عليم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.

إِثْمٍ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه

هما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما

قبيلة قبيلة، يسأل كل قبيلة عن الحماية. يبحث الرسول عليه الصلاة والسلام عن قبيلة تحمي دعوته يأوي إليها، ولكن رفضت كل القبائل حماية النبي عليه الصلاة والسلام. وازداد الأمر شدة بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل أبو طالب لم يسلم، لكنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحميه ويحبه محبة كبيرة. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قبيل أن يموت، وكان يعاني من المرض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب: يا عم، قلها، أي قل الشهادتين، أشهد لك بها غدا عند الله. فأبى أبو طالب أن ينطق بشهادة الحق، خاف أن تعيره النساء من بعد مماته. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بعد مدة بوفاة عمه أبي طالب. ازداد أذى قريش على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ممات أبي طالب، حتى صار بعض الناس يضع التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو ماشٍ. اشتد الأذى جدا جدا جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيته ذات يوم وعلى رأسه التراب، فجعلت بنية للنبي عليه الصلاة والسلام تمسح التراب عن وجهه وتبكي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج بعدها حبيب الله إلى الطائف حتى يلتقي ببني ثقيف، يسألهم الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام، ويرجو منهم حماية هذه الدعوة. لكن ما كان من ثقيف إلا أن ردوا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحاربوه أشد المحاربة، آذوه وصاروا يرمون عليه الحجارة حتى يخرجوه من الطائف. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، وكان رسول الله يحبه محبة شديدة. فصار زيد يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجارة حتى شج رأسه، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بستان يأوي عنده. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك البستان وصار يشكو أمره إلى الله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني أم عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع إلي. جاء غلام يقال له عداس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه قطيف عنب، ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتناول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العنب وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعجب عداس وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهل هذه الناحية لا يرددون تلك العبارات. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: من أي النواحي أنت؟ فأخبره أنه من نينوى، وهي مكان في العراق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من مكان فيه نبي الله يونس؟ لأن يونس عليه السلام هو نبي مرسل وكان في تلك الناحية. فتعجب عداس كيف يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يونس بن متى. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي وأن يونس أخوه نبي. فالأنبياء إخوة في هذا الدين، جاءوا كلهم بدين واحد، بدين الإسلام، من لدن آدم إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، مرورا بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أجمعين. فأكب عداس على قدمي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. فقال له الناس: إياك أن تترك دينك إلى دينه. فقال لهم: أخبرني بأمر لا يعرفه إلا نبي. وحيث التقى النبي عليه الصلاة والسلام بعداس في رحلة

ثلاثة الطائف بني مسجد مشهور هناك بمسجد عداس. ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام عاد أولا إلى حراء، وحراء حيث الغار جبل النور، المكان الذي دخله الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي فيه أولا. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطلب الجوار ليدخل مكة، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا من دخول مكة حتى لقي الجوار ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من قريش أذى شديدا، فمما يروى أنه بعد وفاة أبي طالب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا لم تتمكن من أذاه هذه الأذية إلا بعد وفاة أبي طالب. فلما سمع بذلك أبو لهب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيحميه، أخذته الحمية، لأن أبا لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو أخو أبي طالب. ولم يكن آمن أبو لهب ولم يؤمن حتى مات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الإسلام، وكان الناس لا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة لأبي لهب. لكن احتال أبو جهل على أبي لهب حتى لا يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليمنعه من حماية النبي عليه الصلاة والسلام، وصار يخبره بما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أن آباءهم الذين كانوا على الشرك إنما هم في النار، ومن جملتهم أبو طالب الذي لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسلم. فامتنع أبو لهب من حماية النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال أبو جهل: سأحمل صخرة عظيمة ما أطيق حملها، أضرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. فأخذ هذه الصخرة، وما إن اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع متغير اللون، فسئل: ما بك يا أبا الحكم؟ فأخبرهم أنه رأى فحلا عظيما إذا اقترب منه أكله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت النبي عليه الصلاة والسلام إن وجد شدة وأذى أكثر مما وجده في أحد، فأخبرها عن اليوم الذي لقي فيه الأذى من قوم عبد ياليل، وهم من ثقيف الذين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في الطائف. وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتها جاءه جبريل يقول له: سمع الله تعالى ما أجابك قومك يا محمد، وهذا ملك الجبال، مره بما شئت. فسأله ملك الجبال، قال: يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول ربي الله. في الطائف دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. هناك كان رسول الله، هناك كان الحبيب.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

0: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.